الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأفضل هؤلاء لا إله إلا الله ثم بعد لا إله إلا الله سبحان الله هو أفضل الذكر لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام ما اصطفى الله تعالى لملائكته سبحان الله وبحمده. هذه سبحان الله إذا أضيف إليها وبحمده يكون الثواب أعظم، وإذا قلنا سبحان الله فيه ثواب كبير، لكن إذا أضفنا إليه وبحمده يكون أعظم. من جملة ثواب سبحان الله وبحمده أنه تغرس لقائلها بكل مرة شجرة في الجنة، نخلة في الجنة ساقها من ذهب. فالنخلة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أولا منظرها شيء يملأ النظر سرورا، ساقها من ذهب. كل شجرة في الجنة إن كانت نخلا وإن كانت غير نخل شكل ساقها ذهب. ثم ثمار النخلة هناك الحبة الواحدة كالجرة. ثمر النخل هو الرطب لما يكون طريا بحيث إذا عصر ينعصر يسمى رطبا، هذا الذي ذكره الله تعالى في القرآن في حق مريم رطبا جنيا. قبل أن يصير تمرا يقال له رطب، لما يكون رطبا بحيث لو عصر ينعصر يخرج منه دبسه هذا يقال له رطب، وقبل ذلك يقال له بسر، وقبل ذلك يقال له بلح. بلغة لبنان كله بلح إلا التمر، ما قبل التمر في لبنان يقال له بلح، وهذا غلط من حيث اللغة العربية. فالنخلة الواحدة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم هي لا تيبس ولا تفنى، كل شجرة في الجنة لا فناء لها إلى أبد الآبدين، تظل تثمر وتعطي الثمر، كلما قطف منها شيء أنبت الله مكانها، أعادها كما كانت قبل أن يقطف منها شيء. هذه بكل مرة من سبحان الله وبحمده يغرس الله له شجرة من النخل في الجنة. فالذي يقول كل يوم 1000 مرة تغرس له كل يوم 1000 شجرة من هذا النخل، الحبة الواحدة من ثمرها ورطبها كالجرة. ثم سبحان الله وبحمده تكون جبرا لما يفوت المؤمن من بعض الأعمال الصالحة، كالذي يقصر في قيام الليل والذي يغلب عليه الجبن فليس له إقدام على جهاد الكفار، كذلك الذي ليس له سخاء كرم فيقصر في الصدقات. فسبحان الله وبحمده تكون جبرا لكل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاله الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يقاتله فليكثر من قول سبحان الله وبحمده. ثم هذه الكلمة هي سبب لتيسير الرزق، فالذي يكثر من سبحان الله وبحمده الله تعالى ييسر له باب الرزق، فمنافعها عظيمة جدا. وليس شرطا أن يعرف الشخص كم سبح وكم هلل، لكن بعض الأشياء التي قال الرسول عنها من ذكر بعدد كذا فهناك مطلوب الضبط بالعد، لأن العدد الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر، إذا نقص عنه لا يحصل ذلك السر. إلا أن بعض الأشياء بعض الأذكار إذا زيد فيها لا يفقد ذلك السر من ذلك الذكر، لا يذهب ذلك السر. فلا يشترط معرفة كم سبح الشخص وكم هلل في النهار الواحد أو في الليل، لكن الإكثار من ذلك فيه خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين القائمين القانتين،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: أقول وأتم

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم.

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا

واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل من

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب
1: يا الله.
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الميامين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالى أخبر في كتابه بأن أولياءه لا خوف عليهم، أي ليس عليهم عقاب في المستقبل في القبر ولا في الآخرة، ولا نكد، ولا يحزنون على ما مضى بعد مفارقتهم للدنيا، فهم آمنون. قال الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر العلماء بشراهم في الحياة الدنيا بأنه ينزل عليهم ملائكة قبل موتهم فيبشرونهم برحمة الله ورضوانه، فيستبشرون بفضل الله عليهم. هؤلاء الملائكة الذين يبشرونهم هم ملائكة الرحمة، وجوههم كالشمس، وهم الذين يأتون إلى المؤمنين الأتقياء، إلى أولياء الله عند موتهم، حتى يذهب عنهم كراهية الموت. فإن الولي من حيث طبعه يخاف الموت ويكرهه، لأن طبيعة الإنسان مجبولة على حب الحياة وكراهية الموت، إلى أن تنزل ملائكة الرحمة عليه فتبشره، فعندئذ يذهب الخوف عنه. ومنهم من ينزل عليه 500 من ملائكة الرحمة، منظرهم حسن كأن وجوههم الشمس. وهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة، يأتون إلى المؤمن الصالح ولي الله قبل مجيء عزرائيل، ثم يأتي عزرائيل فيبشره. ومنهم، أي من أولياء الله، من يرى تلك الساعة أرواح كثير من الأنبياء والأولياء، ومنهم من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا إليه يبشره بالجنة. فرؤية الولي للرسول صلى الله عليه وسلم تلك الساعة يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل وجها آخر، وهو أن يري الله تعالى هذا الولي بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف، فيراه مع بعد المسافة كأنه أمامه، لأن الله تعالى يخرق العادات لأوليائه. هذه المسافة مهما بعدت ومهما كان بين مكان هذا الولي وبين مكان رسول الله من الجبال والتلال والأبنية والأودية، فإن الله تعالى يمكنه من أن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم بعينه. ومنهم من يرى ملائكة الرحمة قبل ذلك وهم في حال الصحة، فقد جاء عن كثير من أولياء الله تعالى ما يشهد لذلك. كان بعض الأولياء المعروفين بالكرامات والخوارق في بلدة هرر يحدث عن نفسه أنه يأتيه كل عام اثنان من الملائكة يزورانه، ثم قال في العام الذي توفي فيه إنه زاره في هذا العام 4 من الملائكة، ولعل ذلك لقصر مدة حياتي بعد ذلك، فتوفي في ذلك العام. ويشهد لذلك ما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة بنته، قال لها في مرض موته يسارها بذلك: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة واحدة، أي يدارسني، فإنه عارضني هذا العام مرتين، وأرى أن ذلك لحضور أجلي. كان نزول جبريل عليه تمام نزول القرآن، كان في ذلك العام الذي دارسه القرآن مرتين. وهكذا شأن الأولياء الذين فازوا بالزلفى عند الله لاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. لولا اتباعهم الكامل للرسول ما حصل لهم ذلك الفضل. وأما بشراهم بعد موتهم فمن ذلك أن الملكين الكريمين منكرا ونكيرا يأتيان عباد الله الصالحين أولياء الله فيسألان الولي فيثبتهم الله تعالى للجواب بسهولة بلا فزع، مع أن منظر الملكين منكر ونكير فظيع، فإنهما ثبت في الحديث أنهما أسودان أزرقان، ومن شأن الأسود الأزرق أن يكون أشد فظاعة لمن ينظر إليه، لكن الأولياء لا يروعهم هذا المنظر. ثم يبشران ولي الله يقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فينام. ليس الروح تفارق الجسد، بل تثبت الروح مع الجسد تلازمه، فلا يلقى نكدا ولا وحشة ولا ظلمة. فقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يوسع القبر على المؤمن أي الكامل، وهو ولي الله، 70 ذراعا في 70 ذراعا، وأنه يملأ خضرة، وأنه ينور كنور القمر ليلة البدر. الله قادر على كل شيء، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. هذه ليلة القدر يراها واحد من أهل بيت، ثم الذي يراها قد يوقظ من معه، ثم لا يرون هذا النور العظيم، لا يرون إلا الظلمة، أما هو يراها ويشاهده، يشاهد نورا عظيما. وهكذا أولياء الله تعالى ينور الله قبورهم، ثم لو فتحت هذه القبور يخفي الله تعالى عن أبصار الذين ينظرون هذا النور ولا يرون هذا الاتساع. الله يضيق الواسع في نظر من شاء من عباده، ويكثر القليل في نظر من شاء من عباده، كما أن ذلك حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم، كان الكفار 3 أضعاف المؤمنين. الله كثر هذا العدد القليل في نظر الكفار، وقلل عدد الكفار في نظر المؤمنين، فالله لا يعجزه شيء. فيجب الإيمان بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خالف العادة، لأنه وإن خالف العادة فالعقل السليم يقبله. دين الله لا يأتي بما يرده العقل السليم، بل العقل السليم يشهد له. ومع هذا فإن بعض عباد الله الصالحين قد يريهم الله حال حياتهم حال ولي في قبره، حال امتلائه بالنور يراه بهذه الصفة التي وردت في الحديث. هؤلاء الذين يرون هذا من عباد الله الصالحين الأحياء قليل منهم من يرى من دون أن يكشف القبر. الله يريهم مع وجود طبقة التراب بينهم وبين القبر، الله يجعل هذا الحاجز الكثيف كالبلور. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا أحد ولا شيء يمنع نفاذ مشيئة الله. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا ضرب خيمة على قبر، فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله بما حصل له، فقال مصدقا له: هي المانعة، هي المنجية. المعنى أن سورة الملك تمنع عن صاحبها عذاب القبر، وتنجيه من عذاب القبر وأهواله، تنجي صاحبها وهو المؤمن التقي الذي يلازم قراءتها. هذا ما حصل لبعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على قراءة سورة الملك، لا سيما وأن فيها تلك المنفعة العظيمة. وحصل بعد ذلك كثير مثل هذا، حتى إنه حصل في بلدة هرر مما تواتر أن عالما من علماء تلك البلدة كان من الفقهاء الأولياء يسمى محمد إدريس، لما توفي وكان له طالب صالح من الأتقياء كان يقرأ على الشيخ في كتاب، فتوفي الشيخ ولم يختم دراسة ذلك الكتاب، فحزن حزنا شديدا، فرأى شيخه الصالح في المنام وقال له: خذ الكتاب معك وتعال إلى قبري واقرأ كالعادة. ثم استيقظ، ثم حمل معه الكتاب الذي كان يدرس فيه، فجلس أمام الشيخ وبدأ يقرأ، فصار الشيخ يشرح له الدرس من القبر كعادته قبل وفاته حتى ختم الكتاب. ثم حمل كتابا آخر وأتى إلى القبر من باب الطمع في الخير، فجلس أمام القبر وبدأ يقرأ فلم يسمع صوته، لأن هذا من الأسرار. الله خرق له العادة، فاستطاع أن يختم ذلك الكتاب بمشيئة الله وفضله وإحسانه، لكن الأسرار لا تستمر في الغالب بل تنقطع. فإذا كان هذا حال أولياء الله تعالى، فينبغي معرفة صفة الولي، معرفة شرط الولاية، حتى إذا أراد واحد أن يسلك مسلكهم حتى يصل إلى ما وصلوا إليه. فالولي هو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله وتعلم من علم الدين ما هو فرض ضروري من أهل المعرفة، ولو بالتلقي الشفوي بحضور مجالس أهل المعرفة، إن كان أميا لو بالسماع مشافهة، إذا حصل العلم الشرعي القدر الذي لا بد منه لصحة العقيدة ولتصحيح الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك، ومعرفة معاصي القلب ومعاصي الجوارح ومعاصي السمع ومعاصي اليد ومعاصي اللسان ومعاصي الرجل ومعاصي الفرج ومعاصي البطن، وما يحل وما يحرم من المأكل والملبس، وما يحل من المال وما يحرم، ثم طبق ذلك على نفسه تطبيقا كاملا بأن تخلى عن جميع المعاصي الظاهرة والباطنة وتحلى بأداء كل الفرائض، طبق ذلك على نفسه تطبيقا، ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالولي هو الذي يطبق هذا على نفسه، ثم فوق ذلك يكثر من النوافل. لكنه ليس شرطا للولاية أن يأتي بجميع أنواع النوافل، بل إن أكثر بنوع واحد أو نوعين يكفي ذلك لثبوت الولاية. ما هي النوافل التي يكون من شأن الولي أن يكون مكثرا منها؟ منها التهجد بالليل وكثرة الذكر اللساني، منها التهليل وهو أفضلها، أي قول لا إله إلا الله باللفظ الصحيح والنية الخالصة، ومن أنواع الذكر وهو أفضل الذكر بعد لا إله إلا الله التسبيح. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه له ورد يفعله كل يوم، وهو أنه كان يسبح 12,000 تسبيحة كل يوم، فهذا هو شرط الولي. ثم الولي لا يشتغل بهذه الأشياء التي تفعلها السحرة وأصحاب العزائم وضرب المندل، من يضرب بالمندل فهو فاسق. كذلك إذا رأيتم شخصا يسأل عن اسم الشخص واسم أمه ليبني عليه الأخبار، فاعلموا أنه فاسق، لأن هذا مما حرم الله تعالى، ليس من شغل أهل الله. كذلك ليس من شأن أولياء الله الاشتغال بكتابة الطلاسم، وهي أشكال كتابات إذا نظر إليها أكثر الناس لا يعرفون قراءتها، إنما هي أشكال كتابية قد تكون في الواقع أسماء أو رموزا لعظماء الشياطين الذين لهم عند الشياطين منزلة عالية. فإذا كتبت هذه الطلاسم في ورقة وطبق عليها الترتيب الذي عندهم، يحصل ما يحصل من المفاسد التي يريدونها. هي هذه الأشياء الشياطين تعلم الناس، يحصل بقدرة الله الأثر الذي يراد من أجله كتابة هذه الطلاسم، ليس أولياء الله الذين يفعلون هذا، الذين يشتغلون بطريق صحبة الجن على حسب الشرط الذي يشترط عليهم الجن، هؤلاء ليسوا من أولياء الله. على أنه يجوز أن يكون عند بعض أولياء الله أصحاب من الجن المؤمنين، هذا لا ينافي الولاية. هم الجن يطلبونهم ليستفيدوا من صحبتهم ليستفيدوا منهم هذا لا يتعارض مع الولاية، لكن الذي يتعارض مع الولاية هو الذي يقولون إنه مؤاخ روحا. هؤلاء ليسوا من أولياء الله بل من الفساق، هم والجن الذين معهم فساق مع فساق، لأن ولي الله لا يدخل فيه الجني فيتكلم على لسانه، هذا لا يكون، ولا سيما الجني الذي يدخل في جسم امرأة ثم يقرأ القرآن ثم يقول أنا الشيخ فلان أو الحاج فلان، هذا الجني خبيث، والمرأة التي دخل فيها خبيثة. هذا الجني من الفساق، والذي يصاحب هؤلاء من البشر فهو فاسق بعيد من الولاية بعد الأرض من السماء، لأن هذا أمر محرم حرمه الله، أن يدخل جني في جسم امرأة أو جسم رجل فيتصرف على لسانه أو لسانها فيتكلم بأشياء ليست من الدين، لكنهم أحيانا يتكلمون بشيء من القرآن حتى يموهوا على الناس. هذا حصل في بلدة من الصومال، كان في ضيعة شيخ فتوفي هذا الشيخ، فصار جني خبيث يأتي ويدخل في جسم شخص ويزعم أنه ذلك الشيخ لأغراض خبيثة، والعياذ بالله من الجهل الذي يوصل للهلاك. فإن بعض الناس يظنون أن بعض الملائكة يدخلون في امرأة فيتصرفون بها تصرفات خبيثة، فهذا اعتقاد كفري والعياذ بالله. والذين يدخلون في الأجسام إنما هم من الجن، إما أن يكونوا من الشياطين أو من فسقة الجن الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. فالجني الذي يدخل في مسلم فيعذبه هذا ظالم فاسق. فاعلموا أن الإنسان إذا لم يتحصن بعلم الدين يكون على حافة الخطر، وتداركوا أنفسكم قبل أن تقعوا في المهلكات بأن تتعلموا من أهل المعرفة وتطبقوا هذا العلم على أنفسكم تطبيقا كاملا. اللهم اجعلنا من الأولياء الصالحين، واحفظنا من أذى الشياطين، إنك على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا. يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له والطرب.

رحيم القلب أجبر عبيد.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد صابوني رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فحياة الأنبياء في القبور أمر ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم أشرف، لأنهم يعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها من أداء الصلوات وذكر الله تعالى، وذلك لأنهم لا يلقون مشقة ولا يلقون نكدا. أما الآخرون فعلى أحوال شتى، منهم لا يلاقون نكدا ومشقة، ومنهم مشغولون بالآلام والنكد. وأما عود الروح إلى الجسد، هذا لا فرق فيه بين الأنبياء والصالحين وفسقة المؤمنين والكافرين، كل يعود إليه الروح بعد أن يموت المرء ويكون الجسد لا إحساس له ولا شعور، لا بلذة ولا بألم. فبعد الدفن ترد الأرواح إلى أجسادها فيعود الإحساس، الجسد يحس، يشارك الروح كما كان حاله على وجه الأرض. وهذا أيضا ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد، بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة، يقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ ثم يقال من غير أن تفتح له أبواب السماء: اطرحوه، فينزلون به من باب الأرض. هذه الأرض لها باب خلقه الله تعالى لينزل فيه أرواح الكفار إلى الأرض السابعة، مفتوح منذ خلق الله تعالى الأراضين السبع، ثم ينتهون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، ثم يؤمرون أن يردوه إلى جسده الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك، هذا يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام. فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة، فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة، ينطلقون فيه يأكلون من ثمار الجنة من أشجار الجنة، وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم، قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما. ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد. والذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن، منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة كأن وجوههم الشمس، المؤمن قبل أن تفارق روحه جسده يراهم، الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم هو يراهم، فيدخل عليه السرور يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم، وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة. ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل، وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم، وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه. ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام، لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة فيسلم من عذاب القبر ونكده، مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط؟ لا يدخل، معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال: ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثالثة، وهكذا إلى السابعة، كل واحدة مشحونة بملائكة الله تعالى. هذه السماوات لا يدخلها الكافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.

0: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
1: يا عليك يا حاج
2: ما شاء الله زيدك.
0: الماء فاض زلالا من أصابعه
1: الله
0: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: الله
1: حبيبي
2: والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه
0: حبيبي

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 90 من سورة يونس إلى الآية 31 من سورة هود بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بي الله لا إله إلا فاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

0: الرحيم.
1: روى وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدوري.
1: داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: ذلك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شيطاني وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بهاليوم اللي منتمنى يكون كله خير وبركة على الجميع. اليوم الثلاثة 7 تموز 2026، الموافق 22 المحرم 1448. إيمان معكم من وراء الميكروفون، وبدي صبح زميلتي ميان. أهلا وسهلا فيك يا ميان، يا صوت صباحي.
4: أهلا
3: وسهلا فيك، صباح الخير يا ميان.
4: صحيح.
3: أهلا وسهلا. الحمد لله تمام. صباحه لكمال، صباحه لكل حدا عم يسمع صوت إذاعة نداء المعرفة. نتمنى ترفقونا بصبحية حلوة خفيفة نظيفة، تنبسطوا معنا بهالساعتين من الوقت إن شاء الله. وكمان بذكر أنه دايما منتلقى رسائلكم الصباحية على 01-66-76-02.

0: شو يا إيمان؟
1: أوكي، كيف كان نهارنا هيك؟ كيف كانت التقليعة؟ كيف كانت البداية؟
0: اليوم من بكير
1: أكيد من بكير الحمد لله، والطقس مبدئيا منيح مقبول، يعني كان برود اليوم الصبح جيت هيك ماشي الحال. بعد ما حميت بالنهارات على الظهر يا ميان، يعني نحن قاعدين بمكاتبنا وإي سي والحمد لله على هالنعمة، بس أنه بتمشي بالطريق ما فيك تمشي بالطريق، يعني الله يلطف بنا إن شاء الله هيك بتكون الأيام الجاية ألطف وأبرد علينا وعليكم. كمان بدنا نشوف رسائلنا يا ميان، بلشت الرسائل فينا نبلش هيك من البدايات.
0: في معنا رسالة بيقولوا فيها صباح الورد والريحان من سناء شماس، أنا أبلش من تحت
1: ما بيأثر. أوكي
0: كمان في عنا رسالة بيقولوا فيها صباح الخير علي وإيمان، على أعلم الله
1: الله يسهل الأمر لعلي وللما كمان زميلتنا وأيضا لأحمد الإمام زملائنا،
0: الله يسهل لهم. بيقولوا تحية للكل، هاني رشيد من صيدا بقسطة.
1: أوكي

0: كمان بدنا نصبح على سيد سعد، أهلا وسهلا فيك. أيضا على سناء، يسعد صباحك يا سناء، بتصبحنا وصبح نعيم رعي وزوجته مها، وعلى الحاج جمال كمان. بدنا كمان نصبح على كل اللي هيك عم بيحضروا أمورهم وإن شاء الله بدهم يتسهلوا، كمان على العمرة بنعرف ما شاء الله أفواج أفواج عم ينطلقوا كل يوم
1: لهم.
0: آمين. كل يوم هيك بنسمع بأحباب لقلنا عم بيغادروا بلادهم ليروحوا يقدوا العمرة المباركة الديار المقدسة. بتمنى من كل حدا عم يسمع صوتنا ما ينسينا من الدعاء، يتذكرنا ويدعي لنا كمان عند النبي صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا العودة يا ميان.
1: اللهم آمين
0: آمين. هيك جمعا أنا وياك
1: ذكرت مديح الحاج محمود وهبي وبصبح طيبة الحلو يتغزل العشاء.
0: الله شهدت يعني فيه.
1: إذا هيك مثلا تخيل البرنامج كمان. بدل صباح المعرفة صباح المدينة.
0: يا عين حلو. يا عين كتير حلو. وعلى فكرة بتطلع بهالكلمات اللي عم يقولوها للشعراء حقيقة هون بيكون له نكهة خاصة. أوكي صحيح. ومنحب نسمعهم، بس لما بتروحي لهونيك بيطلعوا على لسانك لحالهم. نعم. كل موقف قاله المنشد بتحسيه هونيك. نعم. بالفعل الله يرزقنا العودة.
1: آمين.

0: من كفي يا ميان قراءة الرسائل؟
1: من كفي.
0: يلا وين صرت تايه التشوف؟
1: رسالة بيقولوا فيها: يسعد صباحكم الحلو بالخير والبركة والعافية، بحبكم، بحب وجه تحياتي لكم ولأم أحمد سمحة، ومبارك لابن أخي آدم سمحة بالنجاح، والحمد لله على سلامة رحاب سالم أم علي، لا بأس عليها. ما شاء الله رسالة هيك
0: حرزين.
1: إن شاء الله، ألف ألف مبارك لمدارس الثقافة الإسلامية بالنجاح، وألف ألف مبارك لمحمد عمر مرتضى بتخرجه من الجامعة.
0: بعدنا ما شاء الله موسم نجاح. نعم.
1: بعد في ما خلصت الرسالة.
0: حتى نشوف.
1: في تكملة. ألف ألف مبارك للدكتورة فاطمة مرتضى بتخرجها من الجامعة كمان.
0: حلو. يعني هلأ موسم ما شاء الله، إن كانوا اللي تخرجوا من الروضات أو من الابتدائي أو من المتوسط أو من الجامعات، ألف ألف مبارك، ونتمنى لهم هيك التقدم بأيامهم. كمان حنين الرفاعي: يسعد لي صباحكم إيمان وعلي الغاليين، معنا اليوم ميان، اشتقت لكم، صباح مليء بزغزقة العصافير وعبق الحبق. حلو. لكل فريق إذاعة نداء المعرفة، شكرا لك يا حنين. من كف من غالية: صباح الخير لإيمان وميان عالقافية. شفتي كيف؟ صرت بنطر الساعة 7:15 لأسمعكم، شي بسر القلب ببلش الواحد نهاره بمعرفة ونشاط، الله يفرح قلبكم. شكرا كتير يا غالية، حلو اسمك يا غالية، حبيت.
1: صحيح، ماما بتحب هالاسم
0: كتير. حلو.
1: رسالة من سنة بتقول فيها: السلام عليكم، تحية لكم ولنعيم مرعي وزوجته مها ولا الحاج جمال سراج من سنة.

إذا متابعينا رح نفتتح نهارنا بدعاء هيك نستقبل فيها النهار ومن بعده ورد اليوم مع ميان. أقول

0: ورد اليوم
1: حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الثلاثاء 22 المحرم 1448 الموافق 7 تموز 2026 نذكركم بإخلاص النية لله رب العالمين وبالنطق الصحيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل واحدة منها 100 مرة قال النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت رواه مسلم هذه الأذكار هي أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى وهي غراس الجنة كلما قال المسلم واحدة منها تغرس له شجرة في الجنة وكل شجرة في الجنة ساقها من ذهب
2: ما شاء الله لكان بدنا ندعي كل اللي عم يسمعونا يمسكوا عداداتهم وما سيبحون يضبطوا العدد ويبلشوا بورد اليوم ويحسوا أولادهم كمان على المشاركة بهذا الأمر خليهم شوي يلتهوا عن الشاشات يبلشوا نهارهم بطريقة صح وإن شاء الله هيك بتتسهل أمورهم بهذا اليوم إذن بلشوا بورد اليوم

0: الرحمن. بدنا نكمل بقراءة الرسائل. في عنا رسالة من عمر الحلبي بيقول أسعد الله صباحكم، اشتقنا لكم وبارك الله بكم. كمان في عنا رسالة من لما بتقول فيها صباح الخير والسعادة، أحلى تحية لأسرة الإذاعة ولزوجي بتقول ووالدي وأسرة سلامة.
1: آمين إن شاء الله. ست أم أويس تحياتنا لأليك، صباح الخير والحب لأحلى إذاعة، بحبكم وبحب وجه تحياتي لألكم ولأم أحمد سمحة، والله ييسر لمرت أخي وأولاده طريقهم للعمرة، عمرة مقبولة. وعلي كمان رحم الله الحاجة آسي السيد، لو نقرأ لها الفاتحة. رحمه الله، بارك الله فيك يا ست أم أويس. غازي يا السيد يسعد لي صباحكم. إيمان وميان أسعد الله صباحكم بكل خير، تحية لألكم، تحية لكل القلوب الطيبة، تحية لكل من قرأ الفاتحة عن أرواح أموات المسلمين وعن روح حمد السيد رحمه الله. إذن كل حدا هيك منطلب منكم قراءة الفاتحة لقله على نية الشفاء، أو لأنه ممن سبقنا إلى دار الحق، رجاءً هيك قرأوا له الفاتحة وهبوا مثل ثوابه.

0: منكفي قراءة رسائلنا صباح المعرفة. وين سؤال اليوم؟ هدي تات مبارح، سوري.
1: قريبا سؤال.
0: يلا لاحقين جايين السؤال.
1: أماني
0: الحسين صباحه.
1: صباح الخير لأماني الحسين.
0: هلا شوف شو عندك رسالة.
1: في عنا رسالة من ألمانيا من أحمد علوي بيقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لوالدتي وزوجتي ولابن خالتي مصطفى مكوك. هون بدي أقول لك إنه بألمانيا هلا الساعة قبلنا بساعة، يعني 6:30.
0: صح.
1: فايق بكير ولا يسمع الإذاعة.
0: صح. وأكيد أنا أظني يعني هو فايق بعد من قبل من هيك. عرفتي؟ طيب كمان بونجورين لإلكم من محمد بغدادي، يسعد صباحك يا محمد. كمان يسعد صباحكم، بدي وجه تحية للمعتمرين من شحيم ولزوجي الشيخ إبراهيم الحجار، إن شاء الله بتتيسر أمورهم ويرجعوا لنا بالسلامة. أهلا وسهلا فيك يا إسراء.
1: في كمان رسالة من محمد بغدادي ولا قرأتيها؟ بيقول: بونجورين إلكم وبونجور.
0: بونجور.
1: نعم.
0: هيدي البونجورين من وين جابوا اللبناني؟ ده كنا رح حضرت ريل على تيك توك انه بونجور. اوكي بنعرف شو معناتها انه بونجورين، انه ما انا في ديكسيونير الفرنسي.
1: ما هو كيف اهلا اهلين؟
0: اهلا. هيدي دغري على اللبناني. كل شيء عنا فوادو. كريمين. قد بعد معنا وقت للبريك يا كمال؟ لا، ما القصة انه انا ما شايفتك. إيه؟ انتو ما عارفين الامبيانس اللي عامله كمال عنده.
1: هو اشهر اثنين رجع، صار في 10 5. اوكي 5.
0: ايوه 5 دقائق بعتي. اوكي كمال بس بده يطلعنا، بيطفي كل شيء حواليه، بيقعد على العتم هيك ليعيش الحالة. اهلا بكمال.

0: اهتمام.
1: بلشت الدورات امبارح،
0: صح،
1: الدورات الصيفيه،
0: صح،
1: المشاريعيه المجانيه.
0: يا عين، ثلاث اسطر تحت هيدي مجانيه بظروف كثير مهمه. انه يعني
1: في ناس على فكره مش لانه مجانيه ما فيها انه هالشيء الاكتيفيتي وهيك، بالعكس،
0: صحيح،
1: فيها ترفيه، فيها افاده، حتى فيها رحلات.
0: نعم،
1: وتحفيز قرآن. نعم،
0: حلو كتير.
1: امبارح بلشوا بكل مراكز جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دوام صباحي. هلا كل مركز يمكن له وقت معين
0: بيتواصلوا معهم، بيعرفوا الايام. نعم. من امتى لامتى؟
1: من الاثنين للخميس.
0: حلو كتير. يعني هيدا الدورة بتكون قبل الظهر بالمبدا، وكل.
1: نعم.
0: مركز حسب وقته.
1: نعم.
0: كمان انا بدي اذكر بعد الظهر كمان من الاثنين للخميس بالدورات التي تقام لتحفيز القرآن الكريم، فهيدي بتكون بعد الظهر ان شاء الله بالمراكز والمصليات والمساجد التي تديرها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. دورة تحفيز أجزاء من القرآن الكريم والمتون الشرعية، هيك بتملوا وقت أولادكم بالخير، وما حيقولوا لكم يا ماما شو بدنا نعمل اليوم،
1: يا ماما
0: زهقنا، يا ماما طلعي لنا شيء نعمله. فهيك بتكونوا عم بيتوا لهم وقتهم بالنافع والمفيد، عندكم قبل الظهر وعندكم بعد الظهر، فاستفيدوا أنتوا وولادكم.

0: كمان بالمناسبة يا ميان هيدا حيكون موضوع زميلتنا ببسمة أمل رولا مكداشي حتطرح هذا الموضوع غدا إن شاء الله ببرنامجها بسمة أمل على 10:45 لتحكي بالتفصيل عن الدورات الصيفية المشاريعية المجانية وعن المراكز التي تقام فيها على أرقام التواصل وكل التفاصيل اللي بتحبوا تعرفوها بتابعوها بكرة ببسمة أمل.
1: كتير حلو. بتعرفي إيمان هدول الدورات منه شيء جديد
0: يعني أكيد
1: نحن ربينا على الدورات.
0: نحن كنا بالدورات الصيفية يعني إلى سنين إلى عمر ومثل ما ربينا عم نرجع نربي أولادنا لأنه صحيح. رحنا وشفنا ومش بس أنك بتستفيد من ناحية مثلا أنك عم تاخدي مواد دينية كتير مهمة كمان عندك مواهب وقدرات ما بتكوني مكتشفتيها بحالك فبتكتشفيها هونيك أو بالأحرى بيكتشفولك إياها.
1: وفكرة حتى اجتماعيا بصير عندك رفقة بصير عندك صحبة ممكن تستمر هذه الصحبة لسنين
0: 100% تماما. نعم. وحتى مثلا من بعد ما كنا مثلا طلاب بقلب هيدي الدورات الصيفية كبرنا وصرنا أكتف وسلمنا نحن الدورات الصيفية صحيح. صرنا مدراء بالدورات الصيفية نحن صرنا نعمل هول الأكتيفيتيز وهلأ نحن بننصح حقيقة أولادنا وأهليون أنه يفوتوا ويسجلوا للإفادة اللي موجودة هناك.
1: إيمان كمان كنت حابة
0: خلص هيدا الانذار
1: نكمل بعد
0: طيب عنا فاصل إعلاني بس قبل الفاصل يا ميان بدي أقول لك أنه روبوت يثير الجدل بالصين. بتعرفي بالصين كل مرة بتطلع لك خبرية هالمرة عندهم روبوت بس غير شكل.
1: يلا نشوف
0: بعد البريك.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25 لصاحبها الحاج محمد حليق. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
6: خاص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
7: كامل. ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853. روحي بطيبة لها.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: إذا رجعنا لكم بعد الفاصل، إيمان معكم من وراء الميكروفون وأيضا ميان، وتحياتنا لعلي. إن شاء الله هيك بتتسهل أموره.
3: نعطينا الخبرية يا إيمان،
2: نعطينا الخبرية. خبرية اليوم يا ميان، اسمعي على هالخبرية.
4: خبرية اليوم،
2: خبرية اليوم يا ميان بتقول أنه روبوت يثير الجدل بالصين. دايما هنيك في أخبار بتوصلنا على السوشيال ميديا تثير الجدل. من هالخبريات يا ميان، روبوت انتشر خبره على مواقع التواصل الاجتماعي بالصين. هالمرة هالروبوت شو عم يعمل؟
3: شو عم يعمل؟
2: يعني عادة بتسمع أنه الروبوت ممكن يا كمال بيكون عم يرقص مثلا، أو الروبوت عم يقدم أكل أو عم يقدم شرب، أو حتى عم يقوم يشلي الجليات مثلا. أوكي،
3: يخذ الغسيلات، يكوى الكويت،
2: كلهم سوا
3: بيعملوا.
2: فهول يعني معودين عليهم هول الاخبار. بس هيدا الروبوت اللي حقلك انا عنه، انتشر خبره على مواقع بالتواصل الاجتماعي بالصين. وهيدا الروبوت هن عاملينه يكون هيك بيشبه البشر من حيث الشكل، وهو قاعد بالشارع عم يتسول.
3: عم يتسول
2: مثل ما عم قلك. بس مش عم يتسول مصاري، ما بده مصاري، هو عم يقول لهم دخيلكم شحنوني، فضيت بطاريتي. عم يتسول الانرجي، عرفتي، مدعيا انه لم يحصل على شحن كهربائي منذ ايام بمحاولة لاستعطاف المرة. عم يطلب منهم يشرجوه. هالمشهد اثار موجة واسعة من التفاعل والتعليقات وسط تساؤلات عن الدور المتزايد للروبوتات بالحياة اليومية، وما اذا كانت بعض الوظائف البشرية ستصبح مهددة بالمستقبل بسبب الروبوتات. هذا السؤال اللي منطرحه دايما على المختصين. صحيح. هل حنقعد بالبيت؟ هل حتروح أشغالنا؟
3: في كتير أشغال حتروح.
2: بس لو كان في AI، لو كانوا فاتوا الروبوت، بس ما بتفكري أنه في حدا بده يعمل عليهم كنترول؟
3: صحيح.
2: يعني لا، في
3: حدا بده يشرجهم.
2: أكيد في حدا بده يشرجهم. حدا بده يعطيهم الداتا، بلا هيد الداتا مين بيعطيهم إياها؟ يعني دايما بده يكون في كنترول على هيدول الأمور. لا، الله أعلم وين حتروح بعد الخبريات. تعودنا على الروبوت اللي بقلب المنزل اللي بينظف وبيكنس وبيشطف وهيك، لا قدام شو حيعملوا روبوت؟ ما
3: بس تعرف إنه هذا الروبوت اللي بينظف، سمعت بما أنه هو عنده الكاميرا مشان يشوف الزوايا وهيك،
2: صح،
3: كمان قد يكون في من خلاله مراقبة،
2: وسيلة التجسس. وهذا الشيء صار، هذه حادثة صارت. يعني تخيلي انت عم تحطي عندك بقلب البيت ماشين، اوكي عم تسهل لك كتير حياتك، بس ان باراليل شو عم تعمل؟ عم تفوت عم تعاين بيتك اوضه، عم ترسم خرائط عم تحتفظ فيها وتبعتها على السيرفرز تبعوا هو للشركات. مين المسؤول عنهم؟ لوين عم بيروحوا؟
3: لا ندري.
2: ايوه.
5: يا زمان.
2: اي أيوة والله. عسيرة يا زمان يا ميان، يعني وين هديك الأيام لما كنا نكنس بالمكنسة الناعمة والمكنسة الخشنة اللي نشطف فيها والعاسفة
3: هالصوفية؟ طيب أولادنا ما بيعرفوا هالأدوات.
2: هلأ الهوفر صيف شتاء، انشلت السجاد، حطيت السجاد، الهوفر شغالي غير. صحيح. هيدا الروبوت. يعني خلينا نرجع لأيام زمان حلوة، حلوة البساطة والنظافة، وريحة البيت كانت تختلف.
3: مهفهف
2: 100%.
5: ما تشكيلة ببكيلة.
2: صح، فيك تحط اللي ننشوده.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكم على صحتكم.
3: إذن متابعينا الكرام وصلنا هلأ للفقرة الصحية وضيفتنا الدكتورة لما قسطنطين دكتورة جلد. فبدي لكم أنه موضوعنا لليوم سوبر صيفي ونحن كلنا بحاجته وأمر جدا مهم، العناية الشخصية، النظافة الشخصية. ومن هون بدنا نطرح سؤال عن فرط التعرق. أهلا وسهلا فيك دكتورة لما قسطنطين.
4: صباح الخير يا إيمان، كيف
3: يسعد لي كل أوقاتك، الحمد لله بخير. موضوع صيفي بامتياز ونحن بحاجته. شو قصته فرط التعرق؟
4: بوقت الصيفية أكيد الحرارة، بوقت الصيفية والحرارة والشوب العالية. هلأ فرط التعرق ما بدنا نقسمه للتعرق.
3: دكتورة لما بس بدي أقولك أنه الخط كتير هيك عم بيحلق، إذا فينا نظبط بس شوي إرسالنا ونرجع نعيد الفكرة لنفهمها بشكل أوضح.
4: يلا لحظة.
3: نعم لو سمحتي. مايك.
4: ألو.
3: نعم
4: سمعين إيمان.
3: أيوة أوضح تفضلي.
4: إيمان أوكي. هلا إحنا إحنا بشكل طبيعي تعرق جسمنا بيصير ردة فعل على حرارة جسمنا الداخلي، يعني على التشويبة تاعون الجلد. لما بيكون الشخص عم يعاني من زيادة بإنتاج التعرق يعني أكتر من الحدود الطبيعية اللي معظم الناس بتقطع فيها، هيدا فرط التعرق ممكن يكون فيزيولوجي، يعني طبيعة الغدد العرقية عنده تنتج كمية كبيرة من الماء من العرق استجابة للحرارة والشوب. وفي فرط التعرق المرضي اللي احنا بنسميه، يعني بدنا ندور على سبب وخاصة الأسباب اللي لها علاقة بالغدد الدرقية اللي هي زيادة إفراز الغدة اللي ممكن تأثر على هذا الموضوع وتعمل زيادة بإفراز العرق.
3: يعني في فرق بين التعرق الطبيعي والتعرق اللي ناتج عن مشكلة، كيف بنقدر نميز بيناتهم؟
4: هلا في بعض فحوص الدم اللي ممكن نطلبها للاشخاص لحتى نقدر نميز بين الحالتين، انه هو بشكل طبيعي بيعاني من هذا الموضوع ولا لا في اسباب مرضية بيني.
3: ايوه نعم. ميان عندك سؤال للدكتورة.
5: عندي سؤال دكتورة، ما شو هي أكثر المناطق بالجسم اللي بيصيبها فرط التعرق؟
4: لكي فرط التعرق عن جد في إلى يعني كتير أشخاص بدرجات متفاوتة. في أشخاص بتعاني من فرط التعرق بكامل جسمها، يعني من فروة رأسها بتقلك أنا بعرق بشكل كامل حتى أصابع القدمين. في أشخاص بيكون فرط التعرق بس بفروة الرأس، في أشخاص بتحت القبض، في أشخاص بالإيدين وبالقدمين أو بوحدة من هدول المنطقتين. في أشخاص بيكون بمنطقة الجزع، يعني بمنطقة الصدر والظهر والبطن، هي أكثر المناطق اللي بيعانوا منها.
3: أيوة. طيب شو الأسباب اللي بتنتج اللي بتسبب فرط التعرق، وهل في هيك عوامل وراثية ممكن تؤدر لهيدا الأمر؟ دكتور لما بعدك معنا؟
4: فيزيولوجيا لما بيكون في عم بحكيك إيمان عم تسمعيني؟
3: نعم هلأ أسمعناك، تفضلي لو سمحتي.
4: إيمان الأسباب الوراثية هي اللي احنا تقريبا بنربطها بفرط التعرق العائلي اللي احنا بنسميه، لما بيكون في قصة عند أحد الوالدين أو أفراد عائلة بيعانوا من زيادة بالتعرق. وفي الأسباب العضوية الثانية وأهمها الغدة الدرقية، لما بيكون في عندي فرط نشاط بالغدة يعني زيادة بإنتاج الغدة، فهذا بينعكس على التعرق فبسبب زيادة بإنتاج العرق.
3: وهون أكيد بيستدعي تدخل طبي لحتى يساعدنا بهذا الأمر.
4: طبعا بس بيساعد لنحل المشكلة العضوية، فوقتها بنشوف قد ايه عم يكون فعليا في عندي تحسن من ناحية افراز العرق عن طريق مسامات الجلد لحتى نعرف كيف بنقدر نعالج المريض بالطريقة الصحيحة.
3: ايوه نعم.
5: دكتور امتى بنعتبر هيدا الموضوع انه خلص صار في شيء خطير او مثل ما بيقولوا alarming، انه ده الواحد يلجأ للدكتور بيقول انه انا في عندي مشكلة؟
4: هلا فرط زيادة يعني وجود كمية العرق وجود العرق بكميات كبيرة على سطح الجلد تستدعي سؤال الحكيم، لأنه العرق بالنهاية رح يودي لكثير من المشاكل، رح يودي لحكه. يعني الأشخاص اللي بتعرق كثير أكثر شيء بيقولوا لك إنه منحك بفروة الرأس أو بالجسم أو بمناطق تانية، بيودي لمشاكل فطريات، لمشاكل التهابات جرثومية مثل الدمامة، لأنواع معينة من الأكزيما، لأنه يوجد كمية كبيرة من العرق. العرق هو عبارة عن ماء مع ملح. يعني هيدا الملح وجوده بكميات كبيرة هو رح يودي لهيدي المشاكل. ففرط التعرق بكل أشكاله سواء كان العائلي أو خلينا نقول الطبيعي الفيزيولوجي أو نتيجة أمراض معينة تستدعي السؤال حكيم الجلد ليقدر يساعد المريض ليعمل ضبط لوجود العرق على سطح الجلد لحتى ما يودي لمشاكل كتير قوية.
3: نعم دكتورة، في سؤال هلأ ببالي صراحة، في ناس بتقلك أنه أنا بعرق بس ما بتطلع لي ريحة، وفي ناس بالمقابل بتعرق بس بيطلع لنا ريحة كتير قوية.
4: مزبوط مزبوط، لأنه العرق لأنه الريحة مش مربوطة بالعرق. احنا في عنا نوعين من الغدد اللي بتفرز، في عنا الغدد العرقية هي المسؤولة عن إفراز العرق، يعني اللي هو الماء والملح خلينا نسميه. أيوة. وفي الغدد الأبوكراين الثاني اسمه الغدد المفترزة المسؤولة عن إنتاج مواد تانية، هيدي اللي ممكن ينتج عنا الريحة. يعني بالفعل في أشخاص ممكن تعرق ما له ريحة أبدا، في أشخاص أبدا ما بيعرق وبتقلك أنا بشم ريحة، وخاصة بمناطق تحت الأبط نتيجة خلل بالغدد النوع الثاني من الغدد المفترزة المفروجة يعني الموجودة بهذه المنطقة مع تكاثر لجراثيم معينة. فهيدي هون وقت الشخص بشم ريحة حتى المحيط تاعته بشمها أكثر.
3: نعم صحيح. هل في علاجات متوفرة لهيدول الحالات؟
4: هلا اكيد في علاجات متوفره لفرط التعرق العادي، خلينا نقول لك. طبعا يبدا هذا العلاج حسب درجه التعرق، يعني ممكن من العلاجات الخارجيه خلينا نقول، يعني ديدورانات ادويه طبيه تعمل ضبط لانتاج العرق، وصولا لما بيكون التعرق جدا قوي وفشل العلاج بالطريقه الاولى عن طريق الابر البوتوكس. حتى في كان يبقى في مكانات ليزر عندنا بلبنان هلا حاليا مش متوفره، اللي هي بتعمل يعني بتشتغل على الغدد العرقية لحتى تعمل تقريبا تخريب هيدي الغدد لتبطل تنتج العرق، وصولا للجراحة ببعض الحالات الصعبة الكتير. أما الريحة،
3: هل هالشي صحيح حتى لو أن نوقف التعرق؟ نحن هل هيدا الشي صحي
4: لحنا مش بدنا نوقف التعرق، لحنا عم نعمل هلأ بالنسبة إلي تعملي ضبط لوجود التعرق. أيوة. يعني مثلا البوتوكس هو بيصير أنت بتعلمي الغدد العرقية أنه تخفف من إنتاج المي اللي عم تظهر منها مقارنة مع الأيام الطبيعية لما بيكون فيها إنتاج عالي، فبيصير العرق مش عم يطلع عن طريق مسامات الجلد، بيصير العرق بيظهر عن طريق كمية كبيرة عن طريق البول، ما هو العرق مي وملح والبول. أيوة. عبارة عن مي وملح. وممكن يقوى شوي ببعض المحلات بس ضمن الحدود المقبولة، بس هو حل جدا جدا مثالي، وخاصة لمناطق معينة هو مش موفر لكل المناطق، يعني لمناطق تحت القبطان ومناطق الإيدان اللي بيعرقوا كتير بالإيدان وبيتواجهوا مع حاجة لما بيسلموا على خاص أثناء الكتابة عندي مشكل بالكتابة، فأكيد البوتوكس هو حل مثالي وجدا مفيد لهذه الحالات. أما الريحة بقى إيمان، الريحة العلاجات تاني العلاقة بصوابين معينة، العلاقة بمضادات التهاب معينة حسب الريحة والمنطقة اللي بتطلع منها.
3: أوكي نعم
5: دكتورة، أنا كان بدي أسأل بالنسبة لفرط التعرق، هل هو هذا الشيء يعتبر مزمن؟ يعني الشخص هو بيكون هو عنده إيه كرونيك بيكون عنده إيه، ولا هل في عوامل خارجية؟
4: إذا فرط تعرق ما هو لما بيكون فيزيولوجي طبيعي، يعني بيكون طبيعة الغدد العرقية من هو وصغير بتفرز هالقد. أيوة. لكن وقت ما كان صغير أنا إيديه بتعرق.
3: نعم.
4: وقت ما بيكتب على الدفتر بينزل منه مي. وفي فرط التعرق المرضي اللي هو له علاقة باضطرابات غدد معينة، وعلى أهم الغدد الرقية اللي هي بعزلة تقييم.
3: دكتورة بدي أسألك هيك سؤال أخير لو سمحت. إذا بتعطينا الروتين للعناية بالجسم بصحة الجسم لحتى نتجنب فرط التعرق والروائح، كيف حدا ظهر من الحمام تحمم وخلص، شو البرودويات اللي هيك بيستخدمها ليتجنب هيدي الكيس؟
4: هلا ليتجنب الريحة وليس فرط التعرق، فرط التعرق نحن بده يتعالج بشكل طبي، وفينا نستعمل صوابين معينة لنمنع ما يصير في عنده التهابات بالجلد أو فطريات نتيجة رطوبة الجلد المستمرة. الريحة فينا نستعمل صوابين نحن نسميها أنتي بكتيريال سوب، يعني هي بتعمل ضبط للبكتيريا الطبيعية الموجودة بمنطقة تحت القبطان أو تحت الثديين عند السيدات اللي هي بتلخبط وجودها بهذه المنطقة، فبتسبب تفكيك لأفرازات الغدد الثانية اللي هي من الغدد العرقية.
3: أيوة.
4: اسمها الغدد المفترزة، وبالتالي نحن نشم هذه الريحة مع لوسيونات بتكون مضادة للالتهاب فينا نستعملها من فترة للتانية.
3: تمام. إذن أنا بدي أتشكرك كثير دكتورة لما قسطنطين، شكرا كثير على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، منلتقي قريبا إن شاء الله.
4: إن شاء الله إن شاء الله.
3: شكرا كثير لك، يعطيك العافية.
4: أهلا وسهلا فيك، الله يعافيك. هلا مع السلامة.

0: سؤال اليوم.
1: اوكي هلا كنا عم نشوف سؤال اليوم بديك انا اساله.
2: انا ما طلعت انا بحب هيك
1: عم تعمل دوري هلا
2: انا
1: مثلك ما بقرا هلا سؤال بنطر علي ليفاجئني بسؤال حتى هيك دغري افكر بس قبل جواب. سؤال اليوم يا ميان لك ولكل اللي عم يسمعونا، شو اكثر شغله كنتوا تنطروها بالعطله الصيفيه انتوا وصغار؟
2: انه ما نروح على المدرسه. خلص هيدا هو الجواب.
1: هيدي بدقوه عرفته. انتوا وصغار تنطروا الصيفيه مناطره، ليش؟ شو أكثر شيء كان يخليكم تنطروا الصيفية؟
2: عندي ليستا.
1: هات لنشوف عندك ليستا، وأنتوا كمان متابعينا فيكم تكتبوا لنا تذكروا هيك رجعوا بالماضي شو أكثر شغلة كنتوا هيك تنطروا كرمال على العطلة الصيفية. ابعتوا لنا على 01 رسالة نصية مع اسمكم أكيد 01 66 76 02. بدك يعني كفي حكي من كفي حكي. هات لنشوف، هات لنشوف الليستة اللي عندك يا ميان.
2: انه ما نروح على المدرسة، عادة كمان الواحد بكون معود على الفائق بكير، بده شوي هيك يضحي بالنوم. هلأ احنا وصغار كمان كنا نحب الجبل، لانه بالنسبة لنا الجبل يعني جيراننا، يعني اللعب،
1: صح، يعني البرود،
2: يعني الدورة الصيفية.
1: والدورة الصيفية اكيد كمان اللي قاعدين بالجبال مذكرين كون في دورات صيفية بالجبال كمان. اسألوا بهيدي المناطق كمان مثل ما عم تقولي تماما يا ميان. نحن كنا ننطر العطلة الصيفية لنقدر نطلع على بحلبك، نطلع على ضيعتنا، نشوف الأهل. يمكن من قبل كنت تنطري الأعياد والمناسبات والعطل الرسمية لتقدر تزمتي هاليوم هاليومين. بس عم بتكون عطلة صيفية لا بتقدري تعدي بشبعها، يعني عرفتي بتكون العطلة لا بحبها أكتر وبتعملي فيها أنشطة بعد أكتر وأكتر.
2: حبيت اختيار كمال.
1: يا سلام يا سلام.

0: بدي صبح الست جميلة شمس، يسعد صباحك حجة جميلة، وكمان للست سامية يسعد كل أوقاتك. بدي صبح على المتابعين الصامتين اللي ما بيبعتوا رسالة بس متابعيننا تابعينا مزبوط، بصبح عليهم أكيد. بس كمان بحب هيك تبعتوا لنا رسائل وتشاركونا بأفكاركم.
1: كيف عرفت إنه متابعين؟
0: لأنه بخبروني لما بشوفهم مثلا بمطارح معينة بيقولوا لي نحن بنسمعكم، أنه عرفتين نحن متابعينكم. طب شاركوا، أنا بيهمني أعرف آرائكم وأسمع هيك آرائكم. بدي صبح على ست منى طرابلسي، بدي صبح على ست أم عبد طرابلسي، بدي صبح كمان على الحاجة ندى الجوجو، بدي صبح على كتار صراحة هيك عم يسمعونا، وبحب تعليقاتهم، بحب الدعم اللي بيقدموا لنا إياه والكلمات اللي كتير حلوة. يعطيكم ألف عافية. ست أم بلال برجاوي كمان يسعد كل أوقاتك.
1: إيمان في عنا رسالة من هاني بيقول فيها العب فوتبول مع فريقي،
0: ياي
1: هذا اللي كان ينطروا بفصل الصيف. في كمان رسالة من أبو حسين عيتاني، هذا كمان قبل ما قام برا حتى نطلع على الجبل وردي جواب. بيسعد صباحكم وتحية لكم ولا المستمعين، والله يسهل لعلي وحملة الديوان والمعتمرين.
0: آمين.
1: وقال حتى نطلع على الجبل ونسبح.
0: أي حلوة. نعم. حلوة يعني السباحة حلوة وطلعت الجبل حلوة، وأهلاتكم ورفقاتكم اللي ناطريتكم بالجبل، وهيدي الكزدولة اللي تحت البيت عرفتي أنت ورفقاتك بتشنجليهم مثلا وبتكزدري بتتمشي هون حد البيت، كمان كتير حلوين. يسعد صباحكم ميان وإيمان، بوجه تحية لأختي حنان وبنتها ساندي رايحين على العمرة، وعمرة مباركة. نادية عويدات أهلا وسهلا فيك يا نادية. سارة عماش صباح وتحية لأسرة الإذاعة، تحية لعالية ومنقول له تروح وترجع مجبور الخاطر، رح نفقد لك على الإذاعة. وما تنسينا من الدعاء سلم لنا على الرسول، تحية خاصة لجروب القلوب البيضاء فردا فردا صلى الله عليه وسلم.
1: إيمان رسالة من فاطمة البركة، دكتورة فاطمة البركة،
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
1: بتقول أنا بدي أقرأها مع النبرة، بتقول أنا بسمع بس مش كل يوم عم شارك.
0: بعرف عم تسمع بعرف، بس لما بتقدر بتشارك وبتدعمنا بأفكارها أكيد. يسعد صباحك ست فاطمة البركة. يلا حضرينا هيك توبيك جديد كمان نطرحه عبر أسير الإذاعة. هادية هادية صندق لي، أسعد الله صباحكم إيمان وميان، وندعو لي علي بتيسير الأمور. الإجابة على سؤالنا أكتر شيء كنت أنتره لأطلع على الجبل عند خالتي ومضي الصيف مع بنات خالتي، يكونوا جايين من المدينة المنورة، رجعتيني لأحلى أيام. على فكرة بالليل كنت عم أحكي لبنتي شو كنا نعمل، وخبريات الليل بالجبل مع العيلة ومع أولاد الخالات فيتين النام نحن
1: على أساس.
0: والفرش كنا نصفهم هيك حد بعضهم ببعلبك يا ميان، يعني 6-7 فرشات، والفرشات الصوف.
1: نعم.
0: مش هيدا اللي يجي هلأ كيف مكان الفرشات الصوف، وبعدين نرجع نلفهم الصبح ونحطهم هيك نشقعهم ببعلبك. بنقول
1: نشقعهم،
0: شو بتقولوا انتو؟
1: نحطهم فوق.
0: اوكي نحن نقول منشقعهم، نحطهم فوق بعضهم، نرجع منجللهم بهيك الشرشف لنضبهم.
1: نعم.
0: والسيارة اللي تجي هيك بالليالي وتعي نايمين بقى، تعينا
1: يا الله. بتذكر كتير هالقصص مع ولاد خالاتي، كتير
0: حلوة هالأيام سبحان الله. نتمنى هيك كمان ولادنا يرجعوا يعيشوا هيدي البساطة اللي كنا نعيشها وكنا ننطر الصيفية كرمالها.

0: يعني التواصل يعني جايبة الحج ما شاء الله عليه يحيى، التواصل هيدا الشيء بيقرب المسافات، وهيدا التواصل الحقيقي مش الافتراضي اللي كنا نعيشه بهيدي اللحظات. بدي صبح الست منى طرابلسي، اكيد حبيبتي ايمان عم بسمعك، سلام لك ولميان، تحياتنا لك. بدي صبح الحاج احمد الصبوح كمان مدير الماركتينج باذاعه نداء المعرفه، تحياتنا لجروب القلوب البيضاء مولعينا على الجروب، بس اعذروني ما قادره اتابعكم بكل المسجز. كمان شو بعد عنا رسائل يا ميان؟
1: في عنا رسالة بيقولوا فيها من علي شحيمي، بيقول صباح الخير إلى الجميع وأخص أسرة الإذاعة وإلى أهلي في تركيا، والدعاء لنا والحاج علي شحيمي. أريد مديح عن المدينة، وسلامي إلى الشيخ محمد شحيمي والشيخ محمد الأخرس عبد الرحمن والشيخ عبد الرحمن عماش. أريد مديح، عم بيرجع بعيده، عم بيأكد علينا أنه بده مديح عن المدينة المنورة.
0: نعم،
1: عم بيقول بيقول كمان انه بننزل على البحر والنوم اكثر ونلعب مع اخواتي.
0: ايوه حلو، بيكون صار في وقت اكثر، لانه سبحان الله بالشتاء ما بتلحق يعني حتى هيدا التواصل بينك وبين الاولاد عاده بيكون محصور بالدرس وبمواضيع الدرس
1: معين
0: وبوقت معين، وما في لانه اصلا معظم وقتهم حيكون بالمدرسه، شو عم تشوفيهم ساعتين ثلاثه قبل النوم، فبالصيفيه بيكون معك مجال اكثر وقت اكثر لتقضيه معهم. ومناكد على الكواليتي تايم بيننا وبين اولادنا، مش بس انه فيزيكلي نحن موجودين معهم، لا نحن عم نسمعكم، نحن صاحيين لكم، نحن منتبهين لكم، مركزين معكم بكل حواسنا. وبليز رجاء لما بيجي ابنك او بنتك لعندك ما تنشغلي عنه بشيء، لا بموبايل لا بجليات لا بطبخه ولا باي شيء، مش جاي هلا بده يحكيكي بامر جدا بالنسبه لإله مهم، قدري هيدا الشيء، عادي انت وياه عم بسمعك.
1: ايمان بتعرفي امرار، صحيح بالتاكيد على كلامك، امرار بيجوا حدا من اولادي بيكونوا بدهم يحكوا معي، فبنتي الكبيره شو بتقلي كيف الك جلادي؟
0: يا
1: بقلك شغله، بخاف يكون هيدا الشيء اللي بدهم يقولوه كتير مهم، وانا بوقتها كون قايلت لهم بليز ما جابي لاسمع او ما قلي جلادي، يعني يروح مزبوط. علي شيء مهم
0: صح.
1: فانا مضطره انه انا اسمع كل شيء بدهم يقولوا لي، لانه لعله يكون في شيء متوقع انه انا اركز عليه
0: 100%
1: واهتم فيه.
0: صح، واذا يمكن نحن ما قدرنا نلاقي لهم بهيدي الطريقه اللي هن متوقعينها يبرموا ظهرهم وما يقعدوا يحكونا فيها، يروحوا صح. يحكوا فيها لشخص اخر.
1: صحيح.
0: فلذلك لا، انتم استوعبوهم، انتم اسمعوا لهم لاولادكم كثير منيح، وكل كلمه ركزوا فيها بيقولوا لكم اياها، لانه بدلكم على شيء هن بهواجسهم عم بيفكروا فيه. فلذلك بليز رجاء اعطوا اولويه للاولاد، وشيلوا التليفون من ايدكم لما تكونوا عم تحكون، حطوه على جنب، مش انه اوكي عم بسمعك وانت نازل يلا تشات
1: بالتليفون. ليش ايمان
0: اسمعون وبدون تليفون؟
1: لانه حتى امرار تعابير الوجه
0: نعم
1: في إلها معاني.
0: صح.
1: يعني امرار فيك تكتشفي شوي من شخصيه الولد اذا شاف شغله مثلا مع غيره، كيف هو تطلع، كيف هالامور كلها، لما نحن نفهمها نقدر نوجه صح.
0: 100% صحيح.

0: إيمان، ما الكلب ينطر الصيفية؟
1: ما الكلب، أنا تفاجأت صراحة. أي ما الكلب ينطر الصيفية؟
0: لا أنا ما تفاجأت. أها خاصة يمكن بعد ما صرت أم كتير
1: أوليك خلص. أنت بترجع المدارس، دخيلكم رجعوا لي المدارس.
0: أنا خلال الأسبوع كنت أنطر التنين.
1: نعم صحيح. وفاء، يا وفاء ليه ما بتنطر الصيف؟
0: هلا نحن سؤالنا أنه لما بيجي الصيف هو بده يجي.
1: نعم أكيد
0: لما بيجي. نعم. نحن شو بننطر لنعمل خلال الصيف؟ 100%. مش بالضرورة نكون محمسين لطقسه.
1: وتذكروا بالزمانات يعني هول الأخبار. يا الله أيام زمان حقيقة بتبقى هيك محفورة بالبال هول التفاصيل، بمجرد أنك عرفتي أنه اليوم آخر يوم مدرسة، عرفتي؟ هيدا إحساس أنه شلحت الشنطة، هيدا الإحساس يعني لحاله قصة، شلناها إلى غير رجع لبعد 3 أشهر يعني، عرفتي؟
0: بطلوا 3 أشهر
1: صحيح. كانت من قبل الصيفية. هلا لا أنجا ما بتحسي فيها.
0: ركض.
1: اي والله. شو بعت في عنا رسائل يا ميان؟
0: رسالة من الأستاذ خليل بيضون بيقول انتظر الصيفية من زمان ما بعرف، بالكشاف برويسة صوفر.
1: تحياتنا للأستاذ خليل بيضون. صحيح، يعني كمان قديش مهم الكشاف بحياتنا وبحياة أولادنا، وخصوصي كمان بالصيفية، مع أنه هني ما بيوقفوا يعني نشاطهم بكفي، حتى بالشتاء بكفي نشاطهم، بتصير الأنشطة هيك على شتوية أكتر. فلذلك كمان الكشفية حركة جدا مهمة لأولادنا وحتى لقلنا، يعني نفرت وليت فينا نحن بعد ننخرط بالكشفية، وأنا كنت بالكشاف أصلا يعني من نحن وصغار. فبتعلمك مهارات بعد كبر بتحسي بقيمتها، تقولي أنا أصلاً لأني كنت بالكشاف أنا قادرة أعمل أندوتر، وعرفتي. فكتير مهم الكشاف صراحة.

0: جمعية لجمعية كشاف المشاريع، جمعية مرشدات المشاريع وجمعية كشافة الأنوار. في طلب ملح يا كمال،
1: أنا جاي
0: قد زادني شوقة. طلب ملح من هاني ومني ومن ميان. تحياتنا للمنشد هادي صقر ولمحمد صقر،
1: لأنه قال
0: أول بصوت هادي
1: شكله بده حدا من بيت صقر،
0: بحبون لبيت صقر. فلايك نحن رح نسمع قد زادني شوقة. بعرفك بتحبها يا كمال، أنا بعرفك. أوكي، إلى أنه تجهز الأنشودة، شو بعد عندنا رسائل؟ أماني، شو عم تقول أماني؟
1: بتقول أماني أنا كنت أبكي لما يخلص العام الدراسي.
0: عن جهاز؟ أنا صراحة ما بعرف ناس كانوا يبكوا، أنت أول واحدة بعرف.
1: لا أنا بعرف. شوفي، في نوع من التأثر.
0: أيه؟
1: هذا لما آخر شيء تحس إنه خلص حيتروحوا.
0: مظبوط، لكن بتفقدي لرفقاتك، بتفقدي لمعلماتك وأساتذتك اللي كتير قراب منك.
1: نعم.
0: بس أنه كمان أهلا بالصيف، يعني ويلكم ويلكم، تحياتي لكم من بعلبك. مين
1: شكل أماني كانت تلميذة مجتهدة.
0: أيه، وصارت معلمة مجتهدة. نعم. بسم الله عليها.
1: أنا ما عندي شك.
0: أيه، ما شاء الله. أنا يعني نيرت الله فيها. سعد الداعوق، تحياتنا لك من بيروت لبعلبك، أهلا وسهلا فيك يا سعد. كمان بدي صبح على خالتي أسماء من بعلبك، وبدي صبح على كل خالاتي وأولاد خالاتي اللي عم يسمعوني.

0: يا عين يا سلام على هالأنشيد الرائعة. شكرا يا كمال, تحياتنا للمنشد محمد ناصر.
1: شو بعمل فيك مثل ما بتعملي بعلي؟
0: شو بعمل لي أنا بعلي؟
1: أنا ما رح أنا ما رح أقول للمستمعين شو كنت عم تحكي تحت الهواء.
0: مزبوط, كنا عم نحكي بالمونديال صراحة. من الآخر كنا عم نحكي بالمونديال. أوكي, البرتغال تودع بطولة كأس العالم, هذا الخبر اللي كنا عم نعلق عليه. أوكي, شو بعد في عنا بالذاكرة يا ميان؟
1: في عنا من جمال شرانق بيقول, من جملة الأشياء اللي كنت أنطرها نصب الخيمة على السطح والسهرة وتسلق الجبال.
0: مزبوط يا الله, أدي رجعتنا ما حقلكم كم سنة, بس أنه رجعنا كتير لورا. نحن ببعلبك يا ميان بيتنا أرضي بس في عنا سطح.
1: نعم.
0: اللي فوقه هيدا السطح نحن بنستغله لكتير شغلات, بنستغله للسهرات المسائية, بنستغله لنشف قمر الدين عليه, بنستغله لنعمل الكشك, نفرك الكشك ونمده على السطوح. ففي كتير له استعمالات صراحة. من جملة هالاستعمالات السهرة بالليل. ستي الله يطولنا بعمرها كانت تطلعنا على السطح وتحط راسنا بحرجة بحضنا وتبلش تقرأ لنا قصص, ونقعد نطلع هيك بالسماء والسماء صافية يا ميان والنجوم عم تلمع. تخيلي المشهد,
1: انا كثير بقدر اتخيل على فكره, يعني مثل القصص العاده,
0: مثل القصص يا ميان حقيقه. ونخفى بحضن تيتا وهي قاعده عم تقلنا هول القصص, تخبرنا كيف كانوا هيك عايشين بالزمان. حقيقه الطمأنينة اللي كنا نحسها بالزمان فقدناها وما عدنا حسيناها ابدا. فالله يطول لي بعمرك يا تيتا, وان شاء الله هيك اولادي يقدروا يلحقوا هيك شوي من هيدا الشيء اللي عطيتينا اياه. عم تبكي يا كمال, دمعت. طيب انت غير جيل, شو بدي اعمل؟ انا عم قلك شو كنا نعيش.
1: زعل كمال
0: ايه. وميان عم تبكي.
1: لا انا ما بكي,
0: ولا دمعتي ميان دمعت. يعني اللي عنده تيتا يروح يبوس لايديها واجريها وينام بحضنها ويشمشمها ويغتنم هيدي الفرصة, لانه بس تخسروها يعني حتفقدوا كتير لهالطعم.
1: انا ما
0: الله يرحم ست فايزة الرفاعي ويطول لي بعمر ست.
1: تعرفي انه انا ست اسمها فايزة
0: كمان
1: امه لبابا. حلو
0: الاسم. وانا امه للبابا فايزة الرفاعي, وكانوا بدهم يسموني فايزة على فكرة. على اسم التيتا, بس
1: ان شاء الله تكوني من الفائزين في الدنيا والآخرة.
0: بس بعدين هي ما وافقت وقالت لهم لا, فسموني ايمان. هي قلت لكم قصتي.
1: انا ما حخبركم قصتي.
0: مع انه اسمك سبيشل يعني.
1: انا بحب اسمي.
0: انت درجتيها على فكره. ما كان دارج هيدا الاسم. من بعد ما تعرفت عليها لميان صرت اعرف انه هي فلانه اسمها ميان وفلانه صار اسمها ميان وسميت بنتها ميان.
1: صحيح.
0: فحلو الاسم هيك يونيك, عرفت.
1: مش انا اللي سميت بنتي ميان حتى ما يفكروا المستمعين عندي بنت اسمها ميان. لا
0: بس اسمك سبيشل ما شاء الله. شو معناته يا ميان؟ انت قلتي لي بس شو معناته؟
1: نعم, هو قلب الورده البيضاء.
0: الله.
1: هو قمه العشق والغرام, وهو يعني اسم من اسماء الحجر الاسود.
0: شفته كتير حلو, كتير حلو. سموا ميان يا جماعة,
1: ما تكتروا. أنا بحب أنه ما كتير.

0: مستمرين بتلقي رسائلكم على هالموضوع اللي هيك نرجع فيه بذاكرتنا لأكتر شغلة كنا ننطرها بالعطلة الصيفية نحن وصغار. كمان فيكم تراسلونا على 01-66-76-02 وقت كتبوا لنا ذكرياتكم وأيضا مع اسمكم الكامل. كمان ذكرتوا موضوع النوم بدون ما نربط الألارم، هذا الشعور يعني من فينا أذانين بسبب القلق، مع أنه نحن حافظين الرنة ومنسمعها وكل شيء وعارفين حد الساعة بهذا الوقت، بس لا شعوريا بمجرد ما يدق بتقومي نأذاني.
1: إيمان بعده في هذه المتعة أنه لما بتطفي الألارم بتحسي هيك برواء؟ أنا لا
0: لا حجوبي. لا ببلش الستريس
1: يعني خلص. بما انه صرنا امهات ما يعني لو ما في الارم بدك تفيقي نأذاني،
0: من في قبل الالارم اصلا
1: من في نأذاني، من في اذا نمنا شوي زياده كانه بيعذبنا ضميرنا.
0: صح مزبوط
1: ما مزبوط. بيروح هذا الشيء؟
0: لا هذا الشيء مستمر بدي بشرك، لانه بكره اولاد اولادك كمان حيكونوا عندك وحتحطي له الالارم كمان، سبحان الله. بس فرق بين الالارمات اللي هي هلا على تليفوناتنا وفرق بين الالارمات القديمه، يعني حتى طريقه التفييق كانت تختلف، حتى كانت يمكن على فكره بدي اقول لكم شغله، الله يرحمها ستي، نحن لما كنا بالسحور هي ستي كانت فوقنا الطابق اللي فوق، فوقت السحور نحن ما كنا نعوز نربط الارم لانه ستي كانت تدق لنا من فوق، هيك تخبط لنا من فوق ونحن كنا نفيق ونعرف انه ستي عم تفيقنا على السحور، فهذا كان الالارم تبعه لنا. حتى هدول القصص التفاصيل الصغيره بنتذكرهم. فالنوم بدون منبه والسهر يعني نسهر لوقت اكثر لانه اهلاتنا صاروا يسمحوا لنا، هيدي كمان من ذكريات الطفوله.

تحية للمنشد الحاج خالد الأطير اللي عم نسمع هالأنشود بصوته. بدي صبح على سامية شاغوري. يا أهلا وسهلا فيك يا سامية. تفاجأتي ميان؟ عم تمزحي؟ بتفاجأة. اسمعي خالد اسمعي.

0: تأثير الصدمة. نعم عزيزتي.
1: حاول اضحك بس بسايلنت مود.
0: يا رب يكون عم يسمعني خالد. خالد شو رأيك؟ كتير بريء، كتير هيك صوت طفولي. أنا كتير بحبها لهيدي الأنشودة، فالأول مرة بتعرف ميان بتكتشف أنا بصوت خالد الأطيار. تحياتنا لقاله أكيد. سامية شاغوري، كنت أنطر الصيفية لشوف ضيعتي اللي فيها الحبايب، وهلأ عم أنطر لشوف أحفادي اللي بيجوا بالصيفية، والست والجد بينبسطوا لما بتجي لعندهم على الضيعة، يعني كتير بيعني لهم هيدا الأمر. صحيح. وشكرا لكم على البرنامج اللي بذكرنا

0: مزوقة. بتحذرنا، سمعني لشوف بعد بعد. لحظة لحظة، شي عباس، عباس عباس الأغا، مين؟ يوسف شماعه، عن جد الدكتور يوسف، دكتور ما غيره، ابنه لعمه جمال. يا حياتي سمعني لشوف.
1: انه كبير جناحها وريشها،
2: عندها قوام، هي اسرع من الانسان، ومهيئه وقويه بتساعد الغزلان.
0: يعني انت هلا متفاجئنا بقصص كثير حلوه كمان من الذكريات.
3: ما في شيء، ما في شيء بايمانيا كمان؟
0: لا بصوتي، لا لا لا لا، ما جربت
3: اي شيء،
0: لا لا لا ما جربت. لا لا لا لا لا، هيك بدندن بالسر يعني، بس انه هيك لا.
3: انا عندي حلم
0: عن جد. طب انه تعي نحققه هلا بعد
3: ما شكله عم يتحقق.
0: بعد الاستوديو بفوت انا وياك بنصبح على الحاج محمود بابا ناصر. يلا الى البريك والفاصل، بدنا نسلم الهواء للاعلانات، من بعدها عناوين الصحف مع زميلاتنا ديالا وساره
3: ونرجعكم.
0: صح.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال

0: أطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانة المي، أساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع أنواع الحشرات وبيع أدوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل أنواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.

صباحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في السابع من تموز 2026 الموافق للثاني والعشرين من شهر المحرم 1448 هجرية.

0: البداية مع صحيفة النهار وفي عنوانها الرئيس: رئيس الجمهورية جوزيف عون للنهار: أرفض التفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت: اتفاق الإطار يحصد الخيبات، وإسرائيل تتدخل في الجيش، لبنان ينتظر المحادثات الإيرانية الأمريكية، التشيع المليوني: إيران أكثر ثقة بنفسها.
0: ومما جاء في صحيفة اللواء: عون يطالب الأمريكيين بالضغط على إسرائيل للانسحاب من كل الجنوب.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت: البحث عن صيغة مساكنة داخل بيت الناتو المتصدع، وتسابق تركي إسرائيلي، ملايين الإيرانيين في تشييع الخامنئي لليوم الثاني، وهرمز ولبنان في المقدمة، حماس استقالة لجنة العمل الحكومي استجابة للمصلحة الوطنية.
0: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار: بعد إجهاض الفتنة، قرى مسيحية تحت الخطر الإسرائيلي، لا جدية أمريكية، والجيش يرفض وضعه تحت الاختبار، أول رئيس غربي منذ سقوط الأسد، ماكرون في دمشق، ترامب: إما اتفاق أو سننهي المهمة.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: مساع أمريكية للانتقال إلى تنفيذ إطار الاتفاق، حزب الله ورط اللبنانيين بثلاثة حروب.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: واشنطن: آن أوان التنفيذ، مسيحيو الجنوب يصدون الفتنة الإسرائيلية.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونات: ترامب يطالب إيران باتفاق سريع، واشنطن تستعجل نشر الجيش اللبناني في التجريبية، إيران وتأمين الملاحة يتصدران قمة الناتو في أنقرة، فيفا تحت النار بسبب تصريحات ترامب.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم متابعينا الكرام بعد الفاصل، وكمان بدي صبح على راعي برنامجنا إدريس محمد، وأيضا على العاملين بإيطاليا سل وأيضا بتوينز موبايل. فأي حدا بده يجيب هيك موبايل حلو، بده يصلح الموبايل تبعه له أو اللابتوب، أو بده يجيب أي كيبل أو أي شيء بيتعلق بأكسسوارات الموبايل، الرينج لايتس، هول الأخبار الحركات عرفتوهم، بتلاقيهم وين؟ عند توينز موبايل. تحياتنا لإدريس محمد. أكيد توينز موبايل مقابل الديوان، الخط الثاني وبعده على جهة الشمال. شو بدنا نعمل هلأ يا ميان قبل قصة وعبرة؟
3: شو بدك تعمل؟
2: بدك نطبخ؟ إيه بدنا نطبخ، اشتقنا نطبخ.
0: طبخة اليوم.
2: طبخة اليوم يا ميان هي إذا عندكم خبز بيت، وأكيد كلنا بيضلوا عنا خبز بيت، يعني نحتار شو بدنا نعمل فيهم، عرفتي؟
3: بالعادة بفتي.
2: إيه بالعادة ليون بنعملهم فتي، صح؟ أو أنا عمري شو كنت أعمل، كنت حطهم بالفريزر بالتلاجة لما بعوزهم،
3: أو للسمكات
2: أو للسمكات أو للدجاجات اللي بالقنا اللي حد بيتنا، يعني منلاقي لهم طريقة. بس أنا هلا لقيت لكم طريقة تانية. لما بيكون عندكم هيك خبز بيت، يعني ما فيكم تلفوا فيه، بتعرفوا الخبز اللبناني العربي يفرط، يعني إذا ما كان كتير طازة حيفرط. فلذلك نحن شو حنعمل فيه؟ حنجيب هول الخبزات، وعادة في ناس بعرفهم يعني بيأكلوا الخبز السمرة وبيتركوا لك شو البيضة. فطب البيضة لمين؟ مين بيأكلها؟ ليك يا مدام شو حتعمل؟
3: هي السمرة، السمرة أسهل للساندويش وهيك، بس البيضة للقم.
2: صح 100%. وأمرار بيبقى بقلب الكيس، صحيح. يعني بيطير الأسمر وبيبقى الأبيض. فشو بنعمل؟ منجيبوا لهيدول الخبزات البيضة اللي عنا، وشو منساوي؟ حنجيبهم للخبزات، وبنكون نحنا حضرنا ببو أو بوعاء بيجات مثلا خليط بدلت في هيدي الخبزة العربية اللبنانية. حنحط بقلب هيدا البو اللي عم نحكي عنه، أول شي حنقطع الخبزات. نحنا بتعرفوا الخبز اللبناني بيجي مبروم، منقصته نحنا بشكل أربعة، يعني أوكي. أول خط بعدين بيربونديكولار زي 90 منقطع تاني خط، وبيطلعوا شكلهم تريانجل مثلثات، اوكي.
3: فبيطلع عندك طرف مبروم
2: 100% طرف مبروم مثل رقاقات بيصيروا، صح؟ فمنجيب منرجع هيدا الجات اللي انا بدلت فيه هول الخبزات. شو بدي احط بقلبه؟ بحط بقلبه كباية حليب، يعني الحليب المدوب. ترجع بتحطي معه رشة ملح، رشة سماق، ورشة زعتر.
3: أوكي.
2: يعني هتجيبي كباية مي، هتحطي معها معلقة حليب أو معلقتين حليب قد أنت بدك إياهم كثيفين، فوقهم شو حنحط؟ رشة ملح، رشة سماق، ورشة زعتر. هنجيب الصينية اللي بدي أدخلها أنا على الفرن، أو بيركس أو تيفال أو أي نوع ما بيلزق، وحنحط بكعبة زيت زيتون. بنحط زيت الزيتون، بندهن الصينية كتير منيح، وبنصير منغط الخبزة بقلب هيدا الصوص اللي نحن عملناه، وبنغرقها في وجه وقفة، وبنفردها بكعب الصينية، وبيوصلوا الطرف على حفات الصينيه لانه بدي ارجع سكرها. سو انا صفيتهم بقلب هيدي الصينيه. وشو بدك حطي بقلبها يا مدام؟ يعني اذا انت مقليه لحمه مع بصل وبهاراتها فيك تحطيهم. اذا انت بدك تحطي صوص البيتزا بكعبه مثلا، ترجعي تحطي فوقها جبنه وذره كمان بيمشي. شو بيخطر على بالك مدام فيك تحشيها لهيدي الصينيه؟ المدام عرفتي يا مدام. اوكي انا هلا اللي حاعمله، ححط الصوص فوق هيدي الخبزه اللي نحن تشيناها، ححط الصوص تبع البيتزا، من بعدها أي نوع جبنة فيك تحطي، الفورتشيز أو أي نوع أنت بتحبي، بترشي فوقهم، بتحطي تحمس تخبط الميكرو، ترجع بتحطي فوق الدرة، وبترجع نفس الطريقة بتجيبي الخبزات اللي لطيتيهم وبتسكري لوجه وطرافة، أوكي؟ وبترجع بتدهني لوجه بزيت الزيتون وبتحطيها على الفرن من تحت، ما بتلزقيها ديركت على الفرن، لا بتعليه شوي،
3: لا.
2: أوكي بترجع بتحمصيها وبتصير مقرمشة وبتقطعيها وكل يا ميان
3: عم بتخيل
2: صحتين وهنا رائعة جربوها كتير حلوة بالعزيم.
1: أنا ست بيت ناجحة وطبخاتي شهية والحلو كله من شغل إيدي،
4: وأنا حابة أتعلم كيف بيعملوا الملوخية والمغربية والبيتزا والبامية واللازانيا والكبسة والكبة بالصينية والمعكرونة وورق العنب والكفتة بالصينية.

0: في قصة حقيقية حصلت في مصر، يحكى أنه كان هناك سائق إسعاف كلف بنقل 6 مجانين لرعايتهم في مستشفى للأمراض العصبية. في الطريق وأثناء نقلهم وجد أن لديه وقتا كافيا للتوقف وشرب كوب من الشاي لتعديل المزاج، فتوقف وشرب وعدل، ثم عاد إلى السيارة ولم يجد مجنونا واحدا، فالجميع فر هاربا. ارتبك السائق وجلس يفكر حتى جالت في خاطره فكرة غريبة وخبيثة. توجه إلى أقرب موقف للحافلات وأخذ يعرض على الناس توصيلهم، وكانت ساعة زحام، فنجح بإقناع 6 ركاب بأنه يستخدم سيارة الإسعاف لكسب بعض المال فوق مرتبه. فصعد الركاب وانطلق السائق حتى وصل إلى موقف المستشفى المقصود، وسأل الركاب حينها النزول وانتظاره ريثما يسلم كيسا لزميل له، فنزل الركاب وفجأة باغتهم فريق من الممرضين والأطباء وبدأوا بجرهم إلى غرفهم. صدم الركاب وبدأوا بالصراخ تأكيدا أنهم عقلاء، إلا أن محاولاتهم هذه لم تكن إلا تأكيدا واستعراضا لجنونهم في نظر طاقم المستشفى. مر أسبوع كامل حتى كشفت الحقيقة وتم إطلاق سراح الركاب. يقول راوي القصة الذي كان واحدا من المخدوعين: من أصعب الأشياء في الدنيا أن تثبت أنك عاقل عندما يظن كل الآخرين أنك مجنون.
1: واو، كتير قوية القصة. يعني هلأ حنعرف أكثر عن هالقصة اللي حكيتيها هلأ يا ميان مع فضيلة الشيخ زياد العسلي، وشو الحكم اللي منقدر منيخدها من هذه القصة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: بارك الله فيكم وحفظكم الله.
1: شيخي الهوى لك، شو العبرة اللي منأخذها من هذه القصة؟
2: أحبابي في الله تعالى، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أنا فكرت مليا في هذه القصة أحبابي، فوجدت أن هذا الإنسان، يعني أعني سائق الإسعاف، هذا غش وخان ولم يكن أمينا. لأنه يعني لم يكن أمينا وهو مؤتمن على أن يوصل هؤلاء إلى المستشفى، وخان الذين أخذهم بدل المجانين، يعني سبحان الله، وظلموا. فأحب أن أتكلم عن الأمانة يا أحبابي، واليوم كثير من الناس ما عندهم أمانة وما عندهم عهد. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا إسلام لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. يعني بهالحديث هيدا فيه تأكيد أمر الوفاء بالعهد، كما أن فيه تأكيد أمر حفظ الأمانة. فمن لا يحافظ على العهد إيمانه ليس كاملا. ما معناته هو كافر؟ لا إسلام لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. يعني هذا المسلم إيمانه ليس كاملا، لا يبلغ الدرجات العلى إلا إذا كان يوفي بالعهود وإذا كان أمينا. وهذا الأمر قليل من يتصف به في هذا الزمن، بل أكثر الناس والعياذ بالله تعالى ليسوا عاملين بهذا الحديث النبوي الشريف. فينبغي مجاهدة النفس على ذلك، يعني أن يكلف الشخص نفسه الوفاء بالعهود وبحفظ الأمانة. وكذلك اسمعوا، جاء الأمر بحفظ الأمانات وبرعايتها في القرآن، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. والله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فشوفوا كيف الله تعالى أكد علينا في القرآن أن نؤدي الأمانة، وتضييع الأمانة علامة على ضعف الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمان. والأمانة أنواع، منها التكاليف والحقوق، الله كلفنا بأداء الواجبات، فالأمانة في ذلك أن نؤديها على ما جاء في الشرع. وكذلك هناك الأمانة تتعلق بالدين، وبالفعل وبالأحوال. فالواحد منا يا أحبابي اللي يتقي الله سبحانه وتعالى وليكن مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بدي أفكركم هذه القصة اللي ذكرها الرسول لنا عليه الصلاة والسلام، وهلأ يعني حتتفاجئوا، هذه من صور حفظ الأمانة والعهد ما قصه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم من خبر رجلين من بني إسرائيل. تبوا يا أحبابي، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، يعني بده يدين 1000 دينار، وهذا شيء كثير يعني منه مبلغ قليل. فذهب إلى رجل، وهذا الرجل من عادته أنه يعني يقرض الناس، فقال هذا صاحب المال اللي بده يدين، قال ائتني بالشهداء، يعني وين الشهداء حتى نشهدهم. اسمعوا شو قال له، هذا كانوا على الإسلام، فقال كفى بالله شهيدا، الله أكبر، قال فأتني بالكفيل، يعني في حال أنت ما وفيت الدين أريد كفيلا. فقال له كفى بالله كفيلا، فقال له صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر الذي استلف المال فقضى حاجته، ثم التمس مركبا أو مركبا يركبها، ما بده يرجع إلى صاحب المال حتى يعطي المال، لكن سبحان الله لم يجد مركبا، فأخذ خشبة شوفوا فنقرها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة، كتب كتابا إلى صاحب المال، ثم زجج موضعها، سكر الموضع، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى الخشبة في البحر حتى ولجت في البحر، ثم انصرف يلتمس إيش؟ مركبا. فهذه الخشبة سبحان الله العظيم، هذا الرجل لما ذهب يريد حطبا فذهب إلى الشاطئ فوجد خشبة فأخذها إلى المنزل، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. الله. ثم قدم الذي كان أسلفه، التاجر رجع فأتى ب1000 دينار، يعني شو عمل؟ جاب 1000 دينار تاني وذهب إليه وقال له أنا أعتذر، والله ما زلت جاهدا في طلب المركب لآتيك بمالك فما وجدت، يعني عم بيعتذر إني أنا تأخرت. ثم صاحب المال اللي هو دين المال قال له هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا. قال له إن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار. يعني شفته شو عمل؟ يعني توكل على الله وحط 1000 دينار وبعدها الخشبة، ولما وصل ما حكى شيء، جاب معه 1000 دينار بده يعطيها، وصاحب المال أمين. ليه؟ لأنه قال له أنه وصلت لي هال1000 دينار، وصلوا لي بالخشبة، مسكت وقال خلص ما حكي شيء، بياخذ 1000 دينار تاني. سبحان الله العظيم. فيا أحبابي يعني وين الناس اللي عندهم هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أين هذا الخوف ممن يفرط في حقوق الله ويفرط في حقوق العباد؟ سبحان الله، بعض الناس يفرطون في الصلاة والصيام، يفرطون في تعلم علم الدين، يعني ما بيتعلموا ما فرض الله عليهم. أين ذلك الخوف ممن يضيع حقوق الناس ويأكلها بالباطل مثل سائق هذا الأسعاف؟
1: صحيح.
2: يعني سبحان صحيح. الله ظلم هؤلاء الناس والعياذ بالله تعالى. نعم. فنصيحتي لله أن الإنسان منا ليكن أمينا.
1: نعم نعم، بدي أشكرك كتير فضيلة الشيخ زياد العسلي، وشكرا كتير على هالكلام الطيب، أكرمكم الله.
2: آمين وإياكم، أستحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بارك الله فيك، وعليكم السلام، في أمان الله.

0: إذن متابعينا الكرام لهون منوصل لختام برنامجنا، بس قبل ما نختم ميان بدها تذكرنا بأوقات الصلاة.
1: بدي أذكر بأوقات الصلاة، صلاة الظهر على الساعة 12:48 دقيقة، العصر 4:33 دقيقة، والمغرب 7:59 دقيقة، والعشاء 9:35 دقيقة، وعنا الفجر
0: بكرة
1: الساعة 3:43 دقيقة.
0: تمام، بيبقى نذكر ببرنامج الشيخ محمد الدنا الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعوا بحلقة كتير مهمة اليوم، أثر المال الحرام في حياتك، الثلاثاء 9:45 صباحا اليوم، 10:15 صباحا بتوقيت بيروت، فترقبوا حلقة جدا مهمة. لهون بينتهي لقائنا معكم، ملتقانا يتجدد بإذن الله غدا الأربعاء. شكرا كثير لك يا ميان، استمتعت بتقديم الحلقه معك، بارك الله فيك.
1: بدي بس قبل ما نختم ونسكر، بدي انه اتمنى ان شاء الله لكل اللي رايحين على العمره ان كان بالبر او بالجو،
0: نعم،
1: انه تتيسر امورهم ويوصلوا ان شاء الله بخير وسلامه. بوجه تحيه للطيفه حمد بالتحديد.
0: حلو، تحياتنا لها. شكرا كثير لكم متابعينا الكرام، نلقاكم في يوم غد باذن الله. الى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايماً حدك.

أحب من تحب، أحب ما تحب، أحب من يحبك، أحبك ملء السمع والبصر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

التحذير من الشك في الآخرة. أحبتنا المستمعين، إن المسلم يوقن ويؤمن ببعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويصدق بكل ما جاء به وأخبره عن الله عز وجل. ومما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك جنة أعدها الله لعباده المؤمنين الطائعين، وأن هناك نارا أعدت للكافرين. ومن أصول الاعتقاد أن يؤمن الإنسان بهذا ولو لم يره بعينه، لأن ذلك مما أخبر به الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المؤيد بالمعجزات الدالة على صدقه ونبوته. فليس مؤمنا من يقول نحن الآن نصلي ونصوم، فإذا كان هناك جنة نكون قد نلنا الثواب، وإذا لم يكن هناك جنة نكون قد أخذنا صيتا حسنا بين الناس، فهذا كفر صريح وتكذيب لقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فالإيمان لا يصح لمن يشك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أخبرنا بأن الجنة باقية، وأن أهلها خالدون فيها، وأن النار باقية، وأن أهلها الكفار خالدون فيها. فتبينوا، رحمكم الله.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-0001 00961-3313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى روما، حيث من المقرر أن تعقد الجولة السادسة من المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي يومي 15 و16 من الجاري على مستوى السفراء، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. في المواقف، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال اتصال مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان أن خيار التفاوض كان الوحيد المتبقي بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف التي أعلنت من أجلها، لافتا إلى أنه ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وإذا استمر التعنت الإسرائيلي في البقاء في هذه الأراضي فإن الوضع لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة ولبنان بالنسبة إلى استعادة هذا البلد سيادته واستقلاليته وقوة مؤسساته. حياتيا، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 13000 ليرة والمازوت 15000 ليرة وقارورة الغاز 28000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,207,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,225,000 ليرة، المازوت 1,780,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,099,000 ليرة لبنانية. دوليا، واصلت المروحية التي تحمل جثمان المرشد الإيراني علي الخامنئي وعائلته في مدينة قم، وكانت حشود من الناس الذين اتشحوا بالسواد ورفعوا أعلام إيران قد غطت طرقا وشوارع على امتداد كيلومترات في طهران، وتستكمل المراسم في مناطق أخرى حتى الخميس، وتختتم بمواراة الخامنئي الثرى في مسقطه في مدينة مشهد شمال إيران. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وأكد المسؤول للموقع أن سفينتين تجاريتين أصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسعى الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلى كسب رزقه، وهو أمر طبيعي، أغلب الناس يسعون في شتى الوسائل والطرق لكسب الأرزاق، وهو أمر أباحه الله تعالى وشرعه للناس ولم يحرمه بالأصل بالمطلق، ولكن حرم طرقا معينة وسبلا مخصوصة لتحصيل هذا الرزق، أي حرم علينا كسب المال بالحرام، وأباح لنا أن نكسب هذا المال بالحلال مهما بلغ هذا المال كثرة. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن أثر هذا الطيب المال الحلال وعن أثر هذا الحرام الذي انتشر في أيامنا وفشى بين الناس، وصار أغلب الناس يأكلون الحرام، فما الحل وكيف السبيل للتوقي من هذه المخاطر؟ كيف السبيل لحفظ أبداننا من الحرام؟ أولا لنذكر ما ورد في بعض الأحاديث عن الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. النار يدخلها بعض آكلي الحرام الذي انتشر بين الناس بطرق مختلفة. أكل الحرام ليس فقط هو السرقة، أكل الحرام ليس فقط بغصب أموال الناس، إنما له طرق عديدة ومختلفة. كل واحد منا هلأ بيسأل حاله هذا السؤال: ماذا أعددت جوابا لهذا السؤال وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه؟ كل واحد منا يا أحبابنا بده يستحضر دايما أنه في 7 أسئلة سيسأل عنها. 3 أسئلة في القبر وردت في حديث، و4 أسئلة وردت في حديث يسألها هذا الإنسان في الآخرة. 3 أسئلة الأول: من ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ و4 أسئلة الأخرى يسأل عن بدنه وعن جسده وعن ماله وعن علمه. هذه 4 تسأل عنها. لابد أن كل واحد منا يسأل عن هذه 4.

إذن عن عمره فيما أفناه، كيف أفنيت هذا العمر؟ صار عمره 80 و90 و100 وأكثر وأقل، كيف أفنيت عمرك؟ وعن جسده فيما أبلاه، هذا الجسد فيما بلي، فيما تغير، فيما انتقل من حال إلى حال ومن طور إلى طور، من الشباب إلى المشيب، من الصغر إلى الكبر، من الصحة إلى المرض، فيما أبليت جسدك؟ وأيضا يسأل عن ماله، مهما كثر مالك ستسأل عنه، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. لك تنسأل عنه لهذا المال. وما يظن الواحد منا أنه هو إذا حصل مالا حراما في هذه الدنيا أنه خلص انتهى الأمر هون، وأن الناس لن تستطيع أن تأخذ حقوقها منه. من قال لك ذلك؟ إذا أخذت مالا بالغصب، بالسرقة، بالنهب، بالطرق المحرمة، من قال أن الأمر انتهى هنا؟ الأمر لم ينتهي هنا، لا بد أن يرجع الأمر، إما بأن يدفع هذا الإنسان ثمنا في الحياة الدنيا لما فعل من الحرام، وإما أن ينال عقوبة في الآخرة، نسأل الله السلامة، ولربما يغفر الله تعالى له، لأن الله سبحانه يغفر لبعض العصاة ويعفو عن بعض العصاة ويدخلهم جنة من غير عذاب. إذن أيها المسلم، أيها المؤمن، أيها المستمع، كيف تكسب مالك؟ انتبه لأمر معين: الرزق الذي كتبه الله لك لا بد أن تناله قبل ما تخلق أنت وأنا، وقبل ما نجي على الدنيا كتب الله الأرزاق والآجال، وكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، هذا الشيء مكتوب. في ناس بيستعملوا هذه العبارة بيقول مكتوب، وبعض الناس ما بيتحقق، ما بيستحضر حقيقة هذا المعنى. بدك تستحضر أن رزقك مكتوب، كما أن أجلك مكتوب، مثل ما هو أجلك لا تستطيع أنت أن تبدل فيه. أجلك يمكن يكون للسبعين، للثمانين، للتسعين، للأربعين، الله أعلم كل واحد منا أيمتى بتكون نهايته. كذلك رزقك كتب، ولو زاحمك الناس عليه لابد أن يصل إليك. والذي لم يكتب لك لو كان بين شفتيك لن تأكله، لأن الله لم يقدر أن تأكله أنت. هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. أنت ينبغي أن تستحضر ذلك، وأن تطيع ربك في كسب الرزق، فلا تعصي ربك في كسب رزقك، لا تسلك طرقا ملتوية، طرقا محرمة حرمها عليك. أمرك أن تكسب الرزق بالطريق الحلال، ونهاك عن كسب الرزق بالطريق المحرم. طرق الحلال كثيرة: بيع وشراء بما يتوافق مع الشرع، إيجار، استئجار، إعارة، هبة، واحد يعطيك مال بالشروط الشرعية، بالشروط الموافقة للشرع، نعم يجوز لك. بالبيع والشراء انك تعمل الليرة 10، انك تعمل العشرة دولار مليار دولار، هذا شأنك. بالبيع والشراء انت بع واربح كما تشاء، ولكن إياك أن تغش في البيع، إياك أن تطفف في الميزان، تغش بالميزان يعني تلعب بالميزان، إياك أنك تأكل أرض جارك، هذا اللي بالقرى وحتى ببعض المدن اللي بتشهد نشاط عمراني، انتبه ما تأخذ من أرض جارك
ولو قدر شبر، ولو نصف متر، ما تفوت على أرض جارك وتاخدها منه غصبا عنه وبالقوة. ولو اجتمعت لك كل أسباب القوة واجتمعت فيه كل أسباب الضعف، ما تستقوي عليه وتاخد شقفة الأرض منه. إذا أنتوا إخوة اثنين، ما تستقوي على خيك الضعيف وتاخد ماله بغير حق. بصير هيدا أحيانا في البيوت، أن الأخ الأكبر بعد موت أبيه يكون قد بلغ من السن 20 سنة، بالتالي الإخوة الصغار هني دون ذلك، في منهم 10 سنين وفي منهم أكبر شوي، في منهم أيتام يعني دون البلوغ، في منهم يمكن 15 سنة. بهالفترة هاي الكبير بيستحوذ على أموال الصغار ولربما أموال الأيتام، يمكن يكون عمره 20، يمكن 30، يمكن 50، يمكن 70، الله أعلم. بيستحوذ على أموال إخواته سواء كانوا صغار كتير أو كانوا أصغر منه سنا، يستحوذ على أموالهم بالقوة والأوراق المزورة ويسكتون، ولربما يكونوا ضعفاء وهو قوي، ذو سلطة، ذو بأس، ذو قوة، فيستعلي عليهم ويأخذ أموالهم. هذا الإنسان أغضب الله عز وجل واقترف ذنبا كبيرا، ليس بالذنب الهين، ليس بالذنب الصغير. ولو شهد له الشهود، شهود الزور، بأن الأرض أرضه، ولو شهد معه الأراذل أنه كذا وكذا، ولكن العبرة بما عند الله، وسينال هذا الإنسان جزاءه إما في الدنيا أو في الآخرة، نسأل الله السلامة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا الذرة من الخير والشر، شيء القليل من الخير والشر، يجد الإنسان جزاءه، فكيف بالذي يعصي الله المعاصي الكبائر، يستقوي على إخوته يأخذ أموالهم، يستقوي على جيرانه فيأخذ من أرضهم، يظلم أهل الحي في منطقته فيلزمهم بزعمه ويجبرهم على دفع المال له، بتكون تعطوني مصاري، لما؟ يقول له: أكسر لك الواجهة، أكسر لك باب الدكان، إن لم تعطيني مالا لا أسمح لأحد أن يدخل إلى دكانك ويشتري منك، كسر لك المحل، وعندك بيعطي مصاري ويخلص منه. هذا أخذ مالا حراما. ومثله آخر بيعمل مع دكاني تاني هيك، ودكاني تالت هيك، ورابع وخامس، بيعمل معاش آخر الشهر كله بالحرام، كله بالحرام، عدا عن أمور أخرى يفعلها البعض من الغش في البيوع، من التغيير في المواد، من ستر العيوب أحيانا في المبيع، وتغرير بالمشتري، وغير ذلك من الأمور. لما؟ لأنه يطمع بالمال، وفي الحقيقة لن ينال إلا ما كتب الله له. إذا كنت متعلق بالمادة فأنت تفكيرك سقيم. تعرف ليش تفكيرك سقيم وخاطئ؟ لأنك عم بتبدي
الزائل عن الباقي.

هذا الإنسان اللي عم يأكل الحرام الآن من طمعه بالمتع الحياتية تفكيره خاطئ. لحقلك ليش؟ نحن المسلمون نعتقد أن من اتقى الله عز وجل كانت له الجنة وكان له نعيم كبير في الجنة. طيب تمام، أنت أيها الإنسان العاصي الذي يأكل الحرام في الدنيا، أنت تضيع على نفسك كثيرا من النعيم في الآخرة، ونعيم الجنة باق أما نعيم الدنيا فزائل. وقد تجد جزاء ذلك في نار جهنم مدة من الزمن، قد تتعذب بنار جهنم بسبب أكلك للحرام. قديش يعني بتعذب الواحد؟ بعض الناس سمع بنسمع منهم بيقول أنا عاصي، أنا من أهل الكبائر، أنا فاسق، بس أنا المهم العقيدة. لا شك أن العقيدة أمرها هو الأهم والمهم والأهم، وأن الإنسان إذا فسدت عقيدته وكان على عقيدة غير عقيدة المسلمين، وهي عقيدة كفرية مخرجة من الإسلام، هذا الإنسان لا ينفعه أي عمل آخر، بل لابد أن يذهب إلى النار خالدا مخلدا فيها. طيب واللي عقيدته سليمة، هذا الإنسان صح لا يخلد في النار مهما بلغت ذنوبه ولو عذب بالنار. يعني إن عذب بالنار لا يخلد في جهنم، الحمد لله رب العالمين. أن العاقبة للمسلمين هي الجنة. طيب بس قد يتعذب، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن بعض العصاة لابد أنه يعذبهم، وخبره سبحانه وتعالى صادق لا خلف فيه، لا خلف في وعده للمسلمين ولا خلف في وعيده للكافرين والعصاة. فقد أخبر أن بعض العصاة لابد أن يعذبوا، وأخبر أنه يغفر لبعض العصاة. طيب أدش بيتعذب الإنسان في جهنم إن عذب؟ قد يعذب 100 عام، وقد يعذب 200 سنة، وقد يعذب 3 قرون، 300 سنة. تخيل أنت عم يحترق هذا الإنسان بنار جهنم 3 قرون، 300 سنة عم يحترق بجهنم، مين بيتحمل؟ من يحب ذلك؟ الواحد لو مرض أسبوع بالزكام، ها؟ تكلم صار معنا، لو مرض أسبوع لا يتحمل، بصير يقول دعولي بالشفاء. لو أنه أحرق يده لدقيقة احترقت إيده، بيبقى عم بيعالج فيها لربما سنة يعالج كفه ويتألم، وبيخد أدوية ومراهم وصفوف وأدوية لأنه إيده احترقت. كيف إذا احترق كل جسمه 5 دقايق؟ 5 دقايق عم بيولع، أمر ليس سهلا. كيف بالذي يحترق 100 سنة؟ بيجي بعض بيقول لك ادعي لنا نتوب يا شيخ، ادعي لنا الله يسامحنا، ادعي لنا الله يغفر لنا. هو في الحقيقة منه عارف ما أثر ذلك في الآخرة. يمكن يكون عذابه 50 سنة، يمكن يكون 70 سنة، الله أعلم، يمكن سنة ثورة محترق سنة. شو بدك بالمال الحرام؟ لشو المال الحرام؟ ثم أثر المال الحرام في الدنيا شو؟ أمراض وبلايا ومصائب ومحق للبركة. ما في بركة بالمال.
واحد تعلم عند شيخنا رضي الله تعالى عنه، كان عنده أولاد يمرضوا باستمرار باستمرار، يعني بيظهر ولد من المستشفى بيفوت التاني، ثم بيظهر التاني بيفوت التالت وهكذا. شو يا فلان شو صاير معك بالمستشفى؟ مدة طويلة من الزمن دايما دايما دايما بالمستشفى. فالتقى ببعض المشايخ الطيبين، ومظنة ولاية، يعني يظن به أنه من أهل الله، أنه من أهل الصلاح. فشكى إليه حاله، قال له: أنا أولادي دائما يمرضون، ضلني من المستشفى من مستشفى إلى الأخرى. قال له: معاشك من وين؟ قال له: معاشي مشتغل كذا وكذا. قال له: مالك؟ مالك حرام؟ كل حلال وطعمي ولادك حلال. هذا الإنسان صار يطعمي ولاده حلال، بطل يطعميهن حرام، تماثل الأولاد للشفاء، وما عاد يعاني من دخول المستشفيات بكثرة باستمرار كما كان في الماضي. الحرام يا أحبابنا أحيانا يؤدي إلى فقد الأولاد، أكل الحرام أحيانا شؤمه يكون في فساد الأبناء والأولاد، ولربما حرقة القلب عليهم. أكل الحرام سبب لقطيعة الأرحام في البيوت، بدك أولادك يحبوا بعضهم وهيك، بدك تجنبوا الحرام حتى بس يكبروا، يعني بعد البلوغ ما بتطعميهم حرام. هذا اللي بيطعمي أولاده حرام وعائلته حرام. نتيجة ذلك في الدنيا قبل الآخرة ما في بركة، في قطيعة أرحام، في مشاكل، في خصومات وغير ذلك من الأمور.

0: هل فينا نتوب من أكل الحرام؟ نعم، ترد الأموال لأصحابها وتترك كسب الحرام. إذا عم تشتغل بالحرام توقف. والقليل من الحلال خير من قنطار من حرام. القليل من الحلال الصافي أحسن من جبل من الأموال مشبوه لربما دخله الحرام. أولياء الله مطمئنون، الأتقياء مطمئنون. علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي، رزقي حيوصلني. حبة الأرز اللي لقلي بتجي من أندونيسيا لعندي، حبة البن اللي لقلي بتجي من البرازيل إليه مثلا، حبة السكر بتجي من البلد الفلاني، حبة الحمص بتجي من البلد الفلاني، لربما من تركيا من أوكرانيا. بين آلاف الأطنان من الحمص أو الأرز أو الملح أو السكر أو البن أو الشاي، في هيدا الشيء، هيدا الكمية لك. في 100 جرام من الأرز الذي زرع في الصين أو في مصر أو في أي بلد كان، هذه لك، لن يأكلها غيرك. وقد كتبت هذه الأمور قبل أن تخلق أنت. فبتلاقي الأولياء ما بيزاحموا الناس على الدنيا، لك رزقي سيأتيني. ما بتلاقي عم واقف بطوابير الأخذ المال والإعاشة واللحمة، يضرب بعضهم بعضا ليأخذ قطعة لحم. لا، أولياء الله مطمئنون ساكنون. ومن اقتدى بهم ومن حذى حذوهم ومن تأسى بهم آمن مطمئن ساكن، بل ومع القلة يتصدقون. انتبه، أمر خطير جدا أنك تكون عم تأكل حرام. ماذا تجيب يوم القيامة؟ بما تجيب؟ ثم هذا المال الذي تجمعه كم ستتمتع به؟ ولمن ستتركه؟ أتأخذ وزره أنت ويتمتع به غيرك؟ تأخذ اسمه أنت، واللي أخده من بعدك لربما ما بيعرف أنك جلبه أنت بالحرام، هو يتمتع به وأنت تحمل الوزر وتعذب به في النار. أين محبتك لأبنائك بأن لا تطعمهم إلا من طيب وحلال؟ إذا بتحب أولادك ما بتأمرهم بالمعاصي. وهون تنبيه كتير مهم، بعض الآباء هم أيضا يكونون سببا في فتح أبواب الفتن التي تولجهم وتدخلهم في النار. الآباء هن سبب دخول أولادهم أحيانا النار. نعم، هم يكونون سببا في ذلك. كيف؟ يعارض أن يدخل ولده في أمر حلال أو أمر طيب أو أمر لو وزن بالميزان لكان خيرا، لأجل متعة آنية أو مصلحة يظنها هو. هذا الأب، ليش ما بدك ابنك يدرس مثلا هندسة؟ والهندسة فيها شغل منيح وفيها مال وفيها رزق حلال، لما تريد أن تجعله يدرس شيئا متعلقا بالربا مثلا؟ طلعه من الربا، طلعه من مجال الربا، خليه يدرس هندسة. لما أنت السبب في ولوج ابنك في الربا ويكون ممن حاربه الله ورسوله؟ لما تمنع ابنك من الجائز والحلال والطيب وتكون أنت السبب في معصيته؟ حتى في الارتباط أحيانا يا أحبابنا،
1: تلاقي مثلا أحيانا الأب أو الأم أحيانا يعارضون زواج ابنهم من امرأة تقية أو زواج ابنتهم من رجل دين تقي أو مصاحبة ابنتهم لبنت تقية أو مصاحبة ابنهم لشيخ مثلا بيمنعوه. طيب شو النتيجة؟ هذا الفتى، هذا الشاب، هذا الرجل ربما أو البنت اللي أطاعوا بينوا أمهم، ما بدك نمشي مع فلان، خلاص ماشي، ما بدك ندرس كذا ندرس كذا، أوكي ماشي. بعد ذلك ماذا يحصل؟ ربما يتزوج امرأة شريرة، منعته من الطيبة التقية، شاب واحدة شريرة، منعت بنتك أن تتزوج من رجل طيب، تزوجت من رجل دوأك نزوم المر ليلا ونهارا، منعت ابنك يدرس هندسة أم درس ربا، راح على الشغل كل حياته بيأكل ربا، أنت سبب في ولوج ابنك النار، وأنت أحيانا سبب لخسارة بنتك. نعم نحن أحيانا بنكون، كثير منا بيكون سبب لأن يأكل الولد الحرام وأن يدخل في الحرام، نحن عم نكون هيك، ولربما الولد يكون سببا ليأكل أبوه الحرام من كثرة طلباته، عمره 18 و19 و20 والبنت عمرها 20 و22، بدي للجامعة وبدي كذا وبدي كذا وبدي مال وبدي مصروف وبدي سيارة وبدي. هذا الأب مدخله ضيق، ببلش يفتش عن طرق جديدة لكسب المال، بيطلع هيك بالخزنة اللي عنده بالشركة وهو أمين عليها، بلاقيها مليانة بملايين الدولارات، خليني أخذ 10,000، خليني أخذ 5,000، هذا حيحس. يأكل الحرام، يطعم أولاده من الحرام، يأكل هو من الحرام، ولكن هم بكثرة إلحاحهم على التمتع وعلى المتع الحياتية وعلى التوسع بالأكل والشرب واللباس والسيارات ونحو ذلك، كانوا سببا في دخول أبيهم في المهالك والمعاصي، وأحيانا الزوجة هي التي تكون سببا في ذلك، وأحيانا الزوج هو الذي يكون سببا في ذلك. ما تخلي حدا، لا بي ولا أم ولا ابن ولا ابنة ولا زوج ولا زوجة، أنه يكون سبب بدخولك أنت للنار، أنه يكون سبب لحتى تحرم أنت من استجابة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويدعونا للعجب من هذا الحال. حال مين؟ حال هذا الرجل الذي غذي بالحرام، مغذى بالحرام، لحم نبت من الحرام، وكسي بالحرام. هذا الإنسان النبي يقول فأنى يستجاب له، كيف يستجاب لهذا؟ وشو بدك بلاء؟ يعني أعظم من أن تحرم استجابة الدعاء، هذا بلاء عظيم. تقول يا رب اشفيني لا تشفى، تقول يا رب اشفي ابني لا يشفى، تقول يا رب رزقني كذا لا يتيسر، يا رب أبعدني عن كذا فتدخل فيه، يا رب جنبني المخاطر فبتفوت بالمخاطر. أنت أذهبت البركة بأكلك للحرام من حياتك، هذا أساس وأصل. ليس الأصل أن تفعل النوافل والسنن وأن تأكل الحرام، اللي بيعمل نوافل وسنن وبيأكل حرام فهذا الإنسان فاسق مجرم ملعون خبيث، واللي ما بيعمل كل السنن وما بيأكل حرام ويتقي الله في سائر شؤونه فهو التقي، فهو الكامل، هذا كامل، وهذا يرزقه الله من حيث لا يحتسب ويستجيب دعاءه وهو حسبه سبحانه وتعالى، والله لا يضيعه لأنه تقي، لأنه من أهل العناية، لأنه من أهل لأنه من الخواص. هذا الإنسان صار أو صار قريبا منهم، ليه؟ لأنه تقي ودين. أما هداك الإنسان فلا، على العكس، يأكل الحرام، يتخبط بالحرام. انتبه، ما تكون من هيدول. نسأل الله أن يسلمنا، أن يحفظنا، أن يرزقنا أن نأكل الحلال. قال بعضهم: كل الحلال ولو صليت آخر صف. بعض الناس بيجي بده أول صف بده يصلي ومسك السواك وهو يأكل المال بالحرام. أنت حالك سيء لو صليت أول صف، أنت حالك سيء أنك عم تأكل مال حرام، أنت عم تغذي أولادك بالحرام، بتطعم عائلتك حرام، فأنت من أهل الكبائر، أنت فاسق، أنت خبيث، أنت ملعون، أنت مجرم، أنت حل عليك غضب الله ولربما تدخل النار. أما ذاك الذي يأكل الحلال يطيب مطعمه، يطيبه يعني بيأكل من طيب، الطيب عكس الخبيث، مش اللي حاطينه ملح وبهار زيادة. هذا الذي يطيب مطعمه ما بيأكل لقمة إلا من حلال، وهو صاحب دين، هذا لو صلى آخر صف ما لحق الجماعة بأول صف، فوت فضيلة الصف الأول، ولكنه من المرضيين، لكنه من الأتقياء. إن للمتقين مفازا، هذا مدحه الله سبحانه وتعالى، مدحت الأتقياء والتقوى وأصحاب التقوى، مدحهم، هذا له شأن يوم القيامة. أما الذي أكل الحرام فماذا سيجيب حين يسأل؟ هاي المئة دولار اللي عم تفوت على جيبتك ما تفكر أنك ما حتنسأل عنها، علبة الأكل اللي عم تفوتها واللي عم تظهرها والسيارة اللي اشتريتها والتانية اللي ما بعرف عملت فيها والموتسيك والمال والتياب والبيوت والعقار والفيلا شفت هول انت عم تعمر الفيلا تاعيتك، اشتريت حديد، رجعت اشتريت بطون، رجعت اشتريت رمل، رجعت اشتريت كذا، رجعت عمرت، رجعت حطيت بياض، رجعت عملت الدخون، عملت الشبين، هذاك رح تنسأل عنه كله. ما في شيء من هول ما حتنسأل عنه. إن ربكم سيسألكم عن الإبرة يوم القيامة. لكن الواحد منا سأل حالك: من وين عم جيب مالي وكيف أنفقه؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى روما، حيث من المقرر أن تعقد الجولة السادسة من المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي يومي 15 و16 من الجاري على مستوى السفراء، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وتأتي الجولة المرتقبة بعد توقيع الحكومة اللبنانية في 26 من حزيران الماضي اتفاق إطار ثلاثي بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في واشنطن، وهو اتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا.

0: وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق وقف إطلاق النار في لبنان عبر غارات وعمليات نسف في بلدات الجنوب، كان آخرها استهداف بلدة النبطية الفوقة، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء ونسف عدد من المنازل في بلدة عيترون. في المواقف، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال اتصال مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان أن خيار التفاوض كان الوحيد المتبقي بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف التي أعلنت من أجلها، لافتا إلى أنه ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وإذا استمر التعنت الإسرائيلي في البقاء على هذه الأراضي فإن الوضع لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة، ولبنان بالنسبة إلى استعادة هذا البلد سيادته واستقلاليته وقوة مؤسساته. في التحضيرات لتنفيذ إطار المفاوضات، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وجرى البحث في التحضيرات لتنفيذ الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن، لا سيما البدء بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وفيما توالت الدعوات إلى الحذر والتنبه من نوايا الفتنة الإسرائيلية والعبث بالسلم الأهلي والعيش الواحد في لبنان، أشاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمضمون البيانات والمواقف التي صدرت عن رؤساء المجالس البلدية والفعاليات الدينية في القرى والبلدات الحدودية، خصوصا المسيحية، منها في قضائي مرج عيون وبنت جبال، وآخرها ما صدر عن بلدية رماش التي رفضت ونفت وضحضت المزاعم الكاذبة التي ساقها نتنياهو عن رغبة أبناء هذه القرى بالانضمام إلى الكيان الإسرائيلي المحتل. وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس بري على أهمية أن تتحرك الدولة اللبنانية والمجتمعان العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف القرى الجاري على قدم وساق في مدينة بنت جبيل وقرى قضائها وفي أقضية مرج عيون والنبطية وصور، والتي إن دلت على شيء إنما تدل على النيات الحقيقية للعدو الإسرائيلي بجعل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني مناطق غير قابلة للحياة، وهو أمر لم يعد مقبولا أن يواجه بصمت كما هو حاصل اليوم. حياتيا، دعت وزارة الزراعة إلى أطلاق مشروع دعم الطوارئ وسبل العيش في القطاع الزراعي والغذائي في المناطق المتأثرة بالنزاع في لبنان بقيمة 5 مليون يورو، الممول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتعاون مع وزارة الزراعة، في حضور وزير الزراعة نزار هاني، سفير الإيطالي والممثلة المقيمة لمنظمة الأغذية. حياتيا، أيضا يعقد وزير الطاقة والمياه جو صدي قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا يتناول فيه كيفية تحديد جدول أسعار المحروقات واستجرار النفط من العراق والكهرباء من سوريا. معيشيا، يعقد بعد ظهر اليوم لقاء بلدي موسع مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للتباحث في خطط التعافي الرامية إلى تأمين الحاجيات الملحة لعودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع الغربي. في ملف المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 13,000 ليرة، والمازوت 15,000، قارورة الغاز 28,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,207,000، بنزين 98 أوكتان 2,225,000، المازوت 1,780,000، أما قارورة الغاز في 1,099,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
0: ورحب بكم من جديد. وصلت المروحية التي تحمل جثمان المرشد الإيراني علي الخامنئي وعائلته إلى مدينة قم، وكانت حشود من الناس الذين تشحوا بالسواد ورفعوا أعلام إيران قد غطت طرقا وشوارع على امتداد كيلومترات في طهران، وتستكمل المراسم في مناطق أخرى حتى الخميس، وتختتم بموارة الخامنئي السرى في مسقطه في مدينة مشهد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. وكتب عرقجي في منشور على إكس أوردته سكاي نيوز: لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، احترموا توقيعكم. وبشأن مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأكد المسؤول للموقع أن سفينتين تجاريتين أصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. من جهة أخرى، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 14 كيلومتر شرق لما في سلطنة عمان بحسب رويترز، وأشارت إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو تأثير بيئي. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيترأس الرئيس السوري أحمد الشرع مؤتمرا اقتصاديا يبحث في إعادة إعمار سوريا. في الملف الفلسطيني، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أمس حل لجنة الطوارئ الحكومية وتقديم رئيسها ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير الإعلام الحكومي إسماعيل الثوابتة بمشاركة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم. أجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اتصالا بقائد قوات الدعم السريع في السودان في شأن الأعمال العدائية حول الأبيض، وشدد على أهمية تأمين وصول إنساني مستدام إلى المدينة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب كثيف فوق الجبال ودون تعديل بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتية: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 26، أما في الداخل من 14 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة. وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا. وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

الإيمان بالله والرسول محمد عليه الصلاة والسلام شرط أساس لقبول الأعمال الصالحة عند الله تعالى.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجول، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، طيران مسير فوق الضاحية الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول أرفض التفريط بالجنوب. لقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش بحث في التحضيرات لتنفيذ إطار مفاوضات. السفير الإسرائيلي لدى أمريكا جولة المحادثات المقبلة بين لبنان والجانب الإسرائيلي ستعقد في روما يومي 15 و16 من تموز. وزير الطاقة جو صدي ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم. وزير الخارجية الإيرانية تهديدات الأمريكية عائق أمام إبرام اتفاق نهائي. حشود غفيرة احتشدت في قم للمشاركة في اليوم الرابع من تشييع خامنئي. التلفزيون السوري الشرع يستقبل ماكرون في القصر الرئاسي بعد سماع عدوي انفجارات في دمشق. حريق في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف شرق ليما في سلطنة عمان. خفر السواحل اليابانيون يعلنون طرد سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر متنازع عليها. الأمم

المتحدة تدعو إلى ضمان وصول آمل للمساعدات الإنسانية في ظل التصعيد في السودان. أخيراً، الطقس المتوقع اليوم غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بيّن لنا نبينا الكريم في هذا الحديث الشريف حكم ستة أمور، ثلاثة منها محرمة وثلاثة منها مكروهة، أي لا معصية فيها ولكن تركها خير وأفضل. وأول هذه الأمور الثلاثة عقوق الأمهات، وهو ذنب من كبائر الذنوب، وكذلك عقوق الآباء، ولكن عقوق الأمهات أشد ذنبا من عقوق الآباء، كما أن بر الأمهات أعظم ثوابا من بر الآباء، وذلك لعظيم فضل الأم وما تحملته وقدمته لولدها في سبيل تربيته. فما هو العقوق؟ العقوق هو إيذاء الأب والأم إيذاء شديدا ليس بهين، كشتمهما أو ضربهما أو لعنهما أو إهانتهما أمام الناس بغير حق، وهذا والعياذ بالله تعالى ذنب عظيم عند الله عز وجل، وفاعله يستحق العذاب الأليم في الآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، أي أن عاق الوالدين لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين بعد نيله العذاب الشديد الذي يستحقه في الآخرة، وهذا إن لم يعفو الله تعالى عنه. فبر الوالدين واجب شرعا، وإذا أطاع المسلم أباه أو أمه في أمر ليس فيه معصية لله كان له عند الله تعالى ثواب عظيم. ولقد أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين، ورغب في ذلك كما نهى عن إيذائهما وحذر منه، يقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي برا بهما وشفقة وعطفا عليهما. ثم قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله عز وجل نهى الولد أن يقول لوالديه أف، وأمره سبحانه أن يقول لهما القول الكريم أي اللين اللطيف لا سيما عند الكبر، وأن يخفض لهما الجناح بأن يتواضع لهما ويكلمهما بالأدب والاحترام. إخوة الإسلام، إن الله عز وجل جعل بر الولد لأمه أعظم ثوابا من بر الولد لأبيه، مع أن بر الوالدين كليهما واجب شرعي، وذلك لعظيم فضل الأم وعظيم حقها على ولدها. وفي هذا يقول النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. ومن الحكمة في ذلك أن الأم لاقت في سبيل ولدها وتربيته الشيء الكثير، وتحملت من الأذى ما لم يتحمله الأب. فلا تعجبن بعد ذلك أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سأله بقوله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه مسلم. فإذا كانت الأمم والشعوب في كثير من البلدان قد جعلت يوما من أيام السنة للاحتفال بالأم وتكريمها، فإن الإسلام لم يجعل بر الولد لأمه خاصا في يوم واحد، بل واجب شرعا على الولد أن يبر أمه ولا يقع في العقوق طيلة أيام السنة لعظيم حقها عليه. بل لقد حض الإسلام الولد على طاعة الوالدين فيما لا معصية فيه، وجعل الله تعالى للمسلم الذي يطيع أباه أو أمه فيما لا معصية فيه أجرا عظيما في الآخرة. وأما الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، فهو وأد البنات في التراب وهن حيات، وهذا شيء كان معروفا في الجاهلية قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أشد الذنوب عند الله تعالى بعد الكفر، وخاصة قتل المحارم كقتل الأب أو الأم أو البنت، فهذا أشد إثما من قتل غير المحارم. وأما الأمر الثالث من الأمور المحرمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه السلام: ومنعا وهات، أي منع الواجبات مثل الزكاة. فإذا منع المسلم الغني الزكاة بعد أن وجبت عليه كان عاصيا معصية كبيرة. وكذلك إذا كان لإنسان دين على آخر فمنعه ماله وكان قادرا على أن يدفع الدين لصاحبه كان عاصيا معصية تسمى مطل الغني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد مطل يحل عرضه وعقوبته. فالحاكم يعاقب هذا الإنسان على هذا الفعل. وكذلك إذا منع المسلم النفقة عن أبويه المحتاجين فقد عصى الله تعالى. ومثل ذلك أيضا أن يمنع الزوج النفقة عن زوجته مع كونه قادرا عليها. وبالجملة فلتعلموا إخوة الإيمان أن ترك النفقة الواجبة بلا عذر معصية من المعاصي الكبيرة، وفاعلها يستحق العذاب الشديد في نار جهنم، نسأل الله تعالى السلامة منها. وأما قول النبي عليه السلام وهات، فمعناه أنه يحرم أن يطلب الشخص مالا لا يحل له، كهذا الذي يطلبه من مال الزكاة وليس هو من المستحقين لأخذ مال الزكاة، وكهذا الذي يطلب من مال الوقف وهو ليس من أهله. وأما الأمور الثلاثة المكروهة التي ذكرها النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، أولها قيل وقال، والمقصود بذلك الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يصل إلى حد الحرام، فأما إن وصل إلى حد الحرام فإنه يدخل في الكلام المحرم كالغيبة والنميمة. والأمر الثاني من الأمور المكروهة فهو كثرة السؤال، ومعناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن مسائل لا حاجة له فيها، فهذا شيء مكروه في الشرع. وأما ما يحتاج إليه المسلم من أمور الدين فاعلم أن السؤال عن ذلك واجب، وهو يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يترك السؤال عن أمور الدين الضرورية كأحكام الصلاة والطهارة بسبب الحياء أو غيره، بل عليه أن يسأل عما يجهله من هذه الأمور حتى يؤدي العبادة كما أمر الله عز وجل. وأما الأمر الثالث الذي هو من المكروهات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إضاعة المال، ومعناه صرفه في غير أوجه البر. فمن صرف المال مثلا لزيادة التنعم بالحلال فهذا لا معصية عليه، ولكنه شيء مكروه وليس من شيم وصفات عباد الله الصالحين. فقد قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. واعلموا إخوة الإيمان أن من أضاع المال وصرفه في المعاصي كمن يشتري به الخمور أو يصرفه في الميسر والقمار، فهذا من جملة المحرمات التي يستحق فاعلها العقوبة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويحسن ختامنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن، نداء أف أم.
1: نداء المعرفة
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

فما عرفنا من المقصود بالنغم وذا النسيم.

0: wanting nothing.
1: Oh,
0: what have

وهاجت العين

0: الله
1: يا آل طه
0: يا
1: آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي بلم ولا أرقنا لذكر البال والعالم ويا رفارف روحي ويا رفارف روحي ويا ذكركم قد يداوى في الهوى سقمي
0: الله الله
1: الله يا رب ما شاء الله عندي احباب قلبي ما ذكرته ما ذكرته

لأحباب قلبي ما ذكرته إلا

0: صلى الله عليه وسلم
1: عن دين أحباب قلبي.

لصير حمام خادم لم كل

والمنزل زمزم ما يحبك يا محمد يا رسول الله يوم الحشر يا

0: Sonanın hoşeva.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ في الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رواه الحاكم. قال العلماء هذا شيء عظيم، من قاله قد تغفر له الكبائر والصغائر.
0: سنن هجرة.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

مقابل جامع عمر بن عبد العزيز 01-70-70-40، ماري الياس مقابل الباب الرئيس ذا ثكنة الحلو 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقات الاتفاق في إطلاق النار، ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. قال وزير الطاقة والمياه جوصدي أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم، وبفارق 24% في الديزل، وبسبب كلفة الحرب ارتفعت كلفة الشحن. حياتيا ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مشتركيها بأنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2026 اعتبارا من تاريخ 7 من كانون الثاني 2026، داعية جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2026 وما قبل بواسطة الجوبات المختصين أو آلات الدفع الإلكتروني الموجودة لدى دوائر التوزيع. في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. وإلى سوريا، حيث نقلت سكاي نيوز عن التلفزيون السوري أن الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرئاسي بعد سماع دوي انفجارات في دمشق. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فنزويلا في 24 حزيران الماضي إلى 3535 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 16740 شخصا. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين، أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل. قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض، باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة من طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذا حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسره على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملون على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، والنووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقوله في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء، هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله
2: لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة الطفلة تالا محمود لبلب بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O بوزيتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 76-683-405. إذن المريضة الطفلة تالا محمود لبلب بحاجة ماسة جدا إلى وحدة دم من فئة O بوزيتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 76-683-405. والمريض علي حمد بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 81-610-986. إذن المريض علي حمد بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 81-610-986. لبوا وبارك الله بكم.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم، المدبر لجميع المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، نلتقي بكم اليوم للكلام على علم من أعلام المسلمين، شيخ المحدثين وإمام المصنفين في الحديث، الإمام البخاري رحمه الله. هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري، ولد في مدينة بخارى يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال، ونشأ يتيما في حجر أمه، وقد ذهبت عيناه في صغره، فرأت والدته الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام، فقال لها: لقد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك، فأصبح وقد رد الله عليه بصره. أحب العلم من صغره، فحفظ تصانيف ابن المبارك وهو صبي، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سردا. وقد أعانه على ذلك أنه كان يقرأ تراجم الرواة ويستوفي أخبارهم ويتتبع أحوالهم ويعرف شيوخهم وتلاميذهم وطرق أسانيدهم. وقد عرفت عنه هذه الحافظة العجيبة من صغره، فمما يرويه السبكي في طبقاته عنه أنه قال: ألهمت حفظ الحديث في المكتب ولي 10 سنين أو أقل، وخرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. فقال يوما فيما يقرأ على الناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل ثم خرج فقال لي: كيف يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأصلحه وقال: صدقت. ولما سئل البخاري عن سنه آنذاك قال: كنت ابن 11 سنة. ومما يروى عن محمد بن أبي حاتم وراق البخاري أنه قال: سمعت حامد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام، فلا يكتب حتى أتى على ذلك أياما، فكنا نقول له، فقال: إنكما قد أكثرتما علي فأعرضا علي ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها على ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. وأورد الإمام التاج السبكي في طبقاته في معرض ترجمة إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري عن ابن عدي أنه قال: سمعت عدة مشايخ يحكون أن البخاري قدم بغداد، فاجتمع أصحاب الحديث فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، بحيث جعلوا متن هذا الإسناد هذا وإسناد هذا لمتن هذا، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. فاجتمع الناس وانتدب أحدهم فقام وسأله عن حديث من تلك 10، فقال: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه، حتى فرغ من 10. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض، ثم انتدب آخر ففعل كفعل الأول، والبخاري يقول: لا أعرفه. ف
فلما فرغ الرجال العشرة التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فإسناده كذا وكذا، والثاني كذا وكذا، والثالث كذا وكذا، إلى آخر العشرة. فرد كل متن إلى إسناده، وفعل بالثاني في مثل ذلك إلى أن فرغ، فأقر له الناس بالحفظ. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم، ملتقانا بكم مع الحلقة القادمة، حيث نكمل كلامنا على ترجمة هذا الشيخ الجليل، فنذكر شيئا من أقوال العلماء فيه ومؤلفاته ووفاته. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم وأبحار.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى روما، حيث من المقرر أن تعقد الجولة السادسة من المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي يومي 15 و16 من الجاري على مستوى السفراء، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وتأتي الجولة المرتقبة بعد توقيع الحكومة اللبنانية في 26 من حزيران الماضي اتفاق إطار ثلاثيا بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في واشنطن، وهو اتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق وقف إطلاق النار في لبنان عبر غارات وعمليات نسف في بلدات الجنوب. هذا وعادت المسيرات إلى أجواء ضاحية بيروت الجنوبية، كما يحلق طيران الحرب المعادي على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك ومنطقتها. هذا وتسير قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى القطاع الغربي دوريات مؤللة يتخللها إطلاق نار كثيف باتجاه جوانب الطرق والأحراج المقابلة للطرق. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ على رأس وفد من الهيئة السياسية. وقال محفوظ إثر اللقاء أن اتفاق الإطار يشكل إنجازا وطنيا وخطوة مفصلية تعيد لبنان إلى موقع الدولة صاحبة القرار، رافضا كل الحملات التي تستهدف الاتفاق ورئيس الجمهورية. وأكد أن المرحلة تتطلب الانتقال من منطق السلاح إلى منطق الدولة والمؤسسات، وعلى جميع اللبنانيين استثمار الفرصة الحالية لإعادة الإعمار واستعادة الاقتصاد وترسيخ الاستقرار والسيادة. عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا مع المحافظين في مكتبه في الوزارة، جرى خلاله عرض الأوضاع العامة في مختلف المحافظات ومتابعة شؤون المناطق وسير العمل فيها. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول باخرة محملة بمساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية أرمينيا إلى لبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة الساعة 12 ظهر يوم غد في مبنى إدارة واستثمار مرفأ بيروت. حياتيا، عقد وزير الطاقة والمياه جوصدي مؤتمرا صحفيا في الوزارة، تناول فيه كيفية تحديد جدول أسعار المحروقات واستجرار النفط من العراق والكهرباء من سوريا، وأوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم وبفارق 24% في الديزل، وبسبب كلفة الحرب ارتفعت كلفة الشحن. ولفت إلى أن تسعيرة المحروقات توضع حسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزل وليس النفط الخام.

معيشيا يعقد بعد ظهر اليوم لقاء بلدي موسع مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للتباحث في خطط التعافي الرامية إلى تأمين الحاجيات الملحة لعودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع الغربي. حياتيا زار النائب إبراهيم كنعان وزير الأشغال العامة والنقل فايز الرسامني في مكتبه في الوزارة وعرض معه لملف طرقات المتن الشمالي ساحلا ووسطا وجردا، كما تم عرض لاعتمادات وزارة الأشغال وتسيير المشاريع وتسهيلها بين وزارتي الأشغال والمال في ضوء وجود 800 ملف متوقف في كل لبنان منذ العام 2025. تربويا دعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي المرشحين للثانوية العامة إلى الإفادة من دورات التقوية تعزيزا لفرصهم بالنجاح. في ملف المحروقات انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 13000 ليرة والمازوت 15000، قارورة الغاز 28000 ليرة. أصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,207,000، بنزين 98 أوكتان 2,225,000، المازوت 1,780,000، أما قارورة الغاز 1,099,000 ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة الطفلة تالا محمود لبلب بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة أو بوزيتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز وللتواصل 76-683-405. إذن المريضة الطفلة تالا محمود لبلب بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة أو بوزيتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز وللتواصل 76-683-405. والمريض علي حمد بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف، للتواصل 81-610-986. إذن المريض علي حمد بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف، للتواصل 81-610-986. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. شهدت العاصمة السورية دمشق توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الداخلية. أسفر الانفجاران عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 عناصر من الشرطة. وقالت الوزارة أن قوات الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين ناسفتين في المنطقة، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي ضربت طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، فيما شرعت الوحدات المختصة في تنفيذ عمليات المسح والتأمين في المنطقة. وكان أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أننا نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين. وأعلن خلال حضوره ونظيره السوري أحمد الشرع اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب في دمشق، تمهيدا لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات استثمارية. أن زيارتي إلى سوريا ستستمر، مذكرا بأننا كنا أول من رفع العقوبات عن سوريا وهناك خطط أخرى لمواصلة العمل مع دمشق. وإلى إيران، حيث احتشد آلاف في شوارع مدينة قم جنوب طهران اليوم في اليوم الخامس من مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. ومن المقرر أن يتوجه الموكب إلى العراق غدا قبل العودة إلى إيران، حيث يوارى الثرى الخميس في مسقط رأسه مدينة مشهد شمال شرق إيران. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. وكتب عرقجي في منشور على إكس أوردته سكاي نيوز، لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إلى استمرت التهديدات، احترموا توقيعكم. تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث ستنطلق أعمال قمة حلف شمال الأطلس الناتو التي تستمر يومين وتركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية وإبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتحقيق توازن أكبر في مجال تقاسم الأعباء بين أعضاء الحلف. في في الأراضي المحتلة، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خروقاتها لوقف إطلاق النار بعملية قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقصفت آليات الاحتلال الغربي رفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع تحليق منخفض لطيران المسير في أجواء المدينة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب كثيف فوق الجبال ودون تعديل بدرجة الحرارة، وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 26 في الداخل، من 14 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي الله.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمي خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة لحظة ما معي محل كل هول
1: ما تعطى الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات المريحة كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد وموعد الانطلاق 17 منه حملة الديوان للحج والعمرة 7679855

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. دعت وزارة الزراعة إلى إطلاق مشروع دعم الطوارئ وسبل العيش في القطاع الزراعي والغذائي في المناطق المتأثرة بالنزاع في لبنان بقيمة 5 ملايين يورو الممول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتعاون مع وزارة الزراعة في حضور وزير الزراعة نزار هاني السفير الإيطالي والممثلة المقيمة لمنظمة الأغذية. يعقد بعد ظهر اليوم لقاء بلدي موسع مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للتباحث في خطط التعافي الرامية إلى تأمين الحاجيات الملحة لعودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع الغربي. عقد وزير الطاقة والمياه جو صدي مؤتمرا صحفيا في الوزارة تناول فيه كيفية تحديد جدول أسعار المحروقات واستجرار النفط من العراق والكهرباء من سوريا وأوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم وبفارق 24% في الديزل وبسبب كلفة الحرب ارتفعت كلفة الشحن ولفت إلى أن تسعيرة المحروقات توضح حسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزل وليس النفط الخام. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 13000 ليرة وسعر صفيحة المازوت 15000 ليرة فيما انخفض سعر قارورة الغاز 28000 ليرة

0: وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان مليونان و207 ألاف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان مليونان و225 ألف ليرة، صفيحة المازوت مليون و780 ألف ليرة، أما قارورة الغاز مليون و99 ألف ليرة لبنانية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 4:40 عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: الشكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
1: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، جيش العدو يسير دوريات مؤللة في قرى القطاع الغربي يتخللها أطلاق نار كثيف وطيران مسير فوق الضاحية الجنوبية وبيروت وبعلبك. وزير الخارجية الإسرائيلي: الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع قائد الدرك الأوضاع الأمنية. وزير الزراعة نزار هاني يطلق شراكة لحماية الثروة الطبيعية من الصيد البحري. نائبة العامة الاستئنافية في النبطية جالت في مرافق عامة وتفقدت أضرار العدوان. رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري: زيارتي إلى سوريا ستستمر ولن نتخلى عن شعبها ونعمل على توفير الظروف لعودة اللاجئين. الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي: سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي. داخلية سورية: موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي وتسبب بإصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة. وزير الخارجية الإيراني: التهديدات الأمريكية عائق أمام إبرام اتفاق نهائي. حشود غفيرة احتشدت في قم للمشاركة في اليوم الرابع من تشييع خامنئي. شهيد ومصابون في القصف الذي استهدف الخيمة غرب غزة. انطلاق القمة 36 لحلف الناتو في أنقرة. يونيسف: مقتل وإصابة نحو 330 طفلاً جراء الحرب بالسودان هذا العام. إسبانيا ترفع الإنذار إلى أعلى مستوى في 3 مناطق بسبب موجة الحر. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى البخاري رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. معناه من أراد أن يعرف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى، وكف الأذى عن الغير. فقد روى البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أنه قال في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله تعالى على الإطلاق. وقد أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان العفو خلقه، والصبر شيمته، وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه. وقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطالبا بالدين، وقال للرسول كلمة تهز المشاعر. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه، وكاد أن يبطش به، فنهاه الرسول الحليم الصبور صلى الله عليه وسلم. عندها علم اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان، فنطق بالشهادتين. وقد روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين، لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال الباطل، إنما هو مجرد مجادلة. فمن ترك ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى. والمساحة الصغيرة في الجنة في أطرافها أو في وسطها أو في أعلاها خير من الدنيا وما فيها. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب لا يصلح في الجد ولا في المزح. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي في أطرافها. قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس، وكف الأذى عن الناس، وبذل المعروف للناس، فهو يشتمل على ثلاث خصال. الخصلة الأولى تحمل أذى الناس، أي أن يصبر على أذاهم، وهذا من أركان حسن الخلق، فيكظم غيظه. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء، رواه أبو داود والترمذي. وأما الخصلة الثانية فهي كف الأذى عن الناس، فلا يؤذي غيره ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه، فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبه المشركون، قال له: مرني يا رسول الله، فأطبق عليهم الأخشبين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأخرجوه بعد ذلك من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، وقاتلوه وحاربوه، ومع ذلك لما عاد إلى مكة فاتحا قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم ولم يعاملهم بالمثل، وهكذا كل أنبياء الله يحسنون إلى من أساء إليهم، ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم. والخصلة الثالثة بذل المعروف للناس، ومعناه أن يحسن للناس، فقد روى البيهقي في كتاب الأدب الذي هو مؤلف في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الخصال الثلاث كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن آثار صبره وعفوه عليه الصلاة والسلام أنه يوم أحد ابتلي بلاء شديدا، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف حتى شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروى ابن حبان بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فالشديد هو الذي يغلب نفسه ويتمالك أعصابه، ولا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عن الغضب حفظ نفسه ووقاها، فكم من معصية سببها الغضب، وكم من قطيعة رحم بين الأخوة والأقارب سببها الغضب. فحري بالمسلم أينما كان في بيته أو في عمله أو الطريق أو في أي مكان آخر أن لا يغضب لنفسه، وأن يكتم غيظه، ويصون لسانه عن بذيء الكلام، وأن يعفو عمن ظلمه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب.

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا. المريض خضر عيتاني الموجود في مستشفى المشرق في المكلس بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم فئة O بوزيتيف. للتواصل 03-44-56-38. إذن المريض خضر عيتاني الموجود في مستشفى المشرق في المكلس بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 03-44-56-38. لبوا للحاجة القصوى جدا، وبارك الله بكم.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
0: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
0: شويفات 05-810-850.
2: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، جيش العدو يسير دوريات مؤللة في قرى القطاع الغربي يتخللها أطلاق نار كثيف وطيران مسير فوق الضاحية الجنوبية وبيروت وبعلبك. وزير الخارجية الإسرائيلي: الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع قائد الدرك الأوضاع الأمنية. وزير الزراعة نزار هاني يطلق شراكة لحماية الثروة الطبيعية من الصيد البحري. نائبة العامة الاستئنافية في النبطية جالت في مرافق عامة وتفقدت أضرار العدوان. رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري: زيارتي إلى سوريا ستستمر ولن نتخلى عن شعبها ونعمل على توفير الظروف لعودة اللاجئين. الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي: سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي. داخلية سورية: موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي وتسبب بإصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة. وزير الخارجية الإيراني: التهديدات الأمريكية عائق أمام إبرام اتفاق نهائي. حشود غفيرة احتشدت في قم للمشاركة في اليوم الرابع من تشييع خامنئي. شهيد ومصابون في القصف الذي استهدف الخيمة غرب غزة. انطلاق القمة 36 لحلف الناتو في أنقرة. يونيسف: مقتل وإصابة نحو 330 طفلاً جراء الحرب بالسودان هذا العام. إسبانيا ترفع الإنذار إلى أعلى مستوى في 3 مناطق بسبب موجة الحر. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، أي التي تدل على الكمال، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يغيرون في أسماء الله. فكل اسم لا يدل على الكمال لا يكون اسما لله عز وجل. وقد روى الترمذي في جامعه والإمام المجتهد أبو بكر بن المنذر في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، أي على فمه، ولا يقل آه آه فإن الشيطان يضحك منه. هذا الحديث صحيح، وقد قال فيه الترمذي إنه حسن. والحديث الحسن والصحيح أخوان. وهذا الحديث فيه دلالة على أن آه ليس من أسماء الله، وكذلك ياهو ليس من أسماء الله. وهذا الحديث فيه أنه يسن لمن تثاءب أن يضع يده على فيه، وإن وضع يده اليسرى كان أحسن. فإن قيل الدليل على أن آه من أسماء الله قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، فالجواب أن الأواه معناه الرحيم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والمعنى أن إبراهيم عليه السلام شديد الرحمة لعباد الله، وليس معناه أنه كان يقول آه، لكن بعض المحرفين الذين يجهلون لغة العربي قالوا الأواه معناه قول آه آه، وهذا جهل منهم بلغة العرب. القرآن الكريم إذا ترك فيه شيء من صفات الحروف كالغنة في موضعها والترقيق في موضعه والتفخيم في موضعه مع المحافظة على مخارج الحروف، فإن هذا يمنع الثواب في قراءة القرآن. وأما مع تغيير الحروف ففيه معصية. اسم الله يقرأ كما جاء في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللام المشددة والألف التي تطلع باللفظ ثم الهاء. من ترك واحدا من هذه الحروف فقد أثم، أي وقع في المعصية. هذا في الذكر وفي قراءة القرآن، من فعله فعليه ذنب. فالذي يعتبر آه اسما لله فذنبه كبير. وقد سئل الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر قبل نحو 70 سنة عن هؤلاء الذين يذكرون بآه، فقال حضور مجالسهم حرام. وأما من قال آه لترويح نفسه وليس بقصد الذكر فيجوز، وأما إن قصد الذكر بذلك فذنبه عظيم. وأما حديث إن آه من أسماء الله فهو مكذوب على رسول الله، ومن نسبه إلى رسول الله فهو ملعون. وكذلك حديث دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله فإنه مكذوب على رسول الله أيضا، فإن أكثر من يدعي الطريقة اليوم جهال منحرفون ليسوا بشيء. واستشهادهم بهذه الآية إن إبراهيم لأواه حليم على أن آه من أسماء الله يدل على شدة جهلهم. الله تعالى وصف إبراهيم في هذه الآية بالرحمة والحلم، فهي مدح لإبراهيم عليه السلام. وأما آه ليس فيها مدح، بل المريض يقول آه، وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأنين يفسد الصلاة، وآه من ألفاظ الأنين، لكن المالكية قالوا من قال في الصلاة آه فإن كان من خشية الله أو خوف النار أو خوف العذاب لا تبطل الصلاة وإلا أبطلت. وأما في المذاهب الثلاثة الأخرى تبطل الصلاة ولو قالها بسبب ذلك. فإن قال بعض هؤلاء المحرفين لاسم الله اليوم حصلت لنا تجليات، أي نزلت رحمات وبركات، يقال لهم هذا ليس تجليات، بل هذا الشيطان له فيه حظ، حيث أوهمكم أن هذا فيه عبادة الله. وأما ما يحصل لهم من الفرح النفساني فهذا فرح الهوى وليس من محبة الله، إنما الشيطان يوهمهم أن هذا شيء عظيم عند الله. الشخص المريض يقول آه، والمظلوم يقول آه. وقد قال بعض المداحين آه مما جنيت إن كان يغني، ألف من عظيم ذنب وهاء معناه آه ماذا تفيدني من ذنوب، معناه أنا كثير الذنوب. آه وهاه كلاهما مذموم عند التثاؤب. أما المريض إن قال ذلك فلا يلام. ففي الحديث رواية إذا تثاءب أحدكم فلا يقل آه أو هاه. ثم مما يدل على أن آه ليس من أسماء الله أنه لا تثبت بها اليمين، وكذا لا تثبت اليمين بقول والله بدون هاء، بل من قال ذلك عليه معصية لأنه حرف اسم الله، حذف حرفين من اسم الله، حرف يأتي باللفظ بين اللام والهاء ثم الهاء. أما إن قال والله بكسر الهاء أو والله بتسكين الهاء ثبتت اليمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

قال شيخنا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله: علم الدين هو حياة الإسلام، ولن يهلك الناس ما دام منتشرا فيهم. أما إذا فقد هذا العلم أو قل فإنهم يهلكون.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا من غير طيب، وكانت رائحته الطيبة تفوح على أنواع العطور والطيب. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي كيس العطر. وكان عليه الصلاة والسلام سواء مس يده طيب أو لم يمسها يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف هذا الصبي من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته يا أرحم الراحمين.

عباس وعلي. انا روحي فدا المصطفى وصبات زهرة وعلي آل بيت النبي.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة نوح، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره،

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حباً لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP براً مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: عن سيدنا معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. موضوع مهم سيكون محور محاضرة اليوم لسماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: المتحابون بجلالي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومعنى المتحابون بجلالي أي المؤمنون المسلمون الذين يحب بعضهم بعضا لوجه الله لا لقرابة تجمعهم ولا لدنيا يديرونها بينهم أو يطمعون في تحصيلها من بعضهم، إنما يتحابون لأن هذا مؤمن ولأن هذا مؤمن ولأنه يريد منه التعاون على طاعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء الله تبارك وتعالى يظلهم يوم القيامة في ظله، أي في ظل العرش، لأنه يوم القيامة هذه الأرض لا يكون فيها أشجار ولا جبال ولا كهوف يختبئ الإنسان فيها، كل بارزون للشمس، والشمس في ذلك اليوم تكون على قدر ميل، تكون بعيدة من الناس على قدر ميل، والميل مسافة نصف ساعة مشيا، تكون على قدر ميل من رؤوس الناس، ليس في مركزها في الدنيا، مركزها الذي هو في الدنيا بعيد من رؤوسنا. أما ذلك اليوم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها تكون على مقدار ميل من رؤوس الناس، مشي نص ساعة شيء قليل، فحرها لا شك شديد. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها تكون على مقدار ميل من رؤوس الناس إلى ذلك اليوم من شاء الله تبارك وتعالى به النجاة يجعله في ظل العرش لا يصيبه حر الشمس. فمطلوب منا على هذه الحال أن نتحاب ونتعاون على عمل الخير ونتناهى عن المنكر. فمن رأى من أخيه تكاسلا تهاونا في الصلاة لا يسكت له، ومن رأى من ولده تهاونا في الصلاة لا يسكت له، ومن رأى من زوجها تهاونا في الصلاة لا تسكت له، ومن رأى من زوجته تهاونا

أمه أو أبويه تهاونا في الصلاة أو غير ذلك من الواجبات الدينية لا يسكت له، بل ينصحه لله تبارك وتعالى، ولا يغش بعضنا بعضا، ولا يداهن بعضنا بعضا. لا يداهن بعضنا بعضا أي لا يزين له الباطل، ولا يثبطه، لا يضعف همته عن عمل البر والإحسان، بل يعينه على الخير وينهاه عن الشر. فلو أن إنسانا يريد دفع زكاة، قالت له زوجته إذا بدك تدفع الزكاة حطهم بالبنك، بكرة أولادك لما يكبروا بيستثمروهم، بكرة أولادك لما يكبروا بيشتروا شقق، بكرة أولادك لما يكبروا يتقوون بهذا المال في تجارات، هذا لا يكون تحريكا نحو البر، ولا يكون أمرا بالبر، بل يكون والعياذ بالله تعالى تثبيطا عن عمل البر والإحسان، فهذا ليس حبا في الله تعالى، هذا ليس تحاببا في الله تبارك وتعالى. فإن من لم ينهى حبيبه عن الشر ولم يأمر حبيبه بأداء الواجبات كيف يكون حقيقة محبا له وهو يسكت عما يرتكبه مما يضره في قبره وآخرته؟ أما الذين تحابوا في الله لا يثبط بعضهم بعضا عن عمل البر، الزوجة وإن لم يشتر لها زوجها ثيابا فاخرة، وإن لم يشتر لها حليا كثيرة، ووجدته يصرف من ماله على وجوه البر وكانت تشجعه، هؤلاء هم الذين قال الله فيهم

إلا ظله. ثم ورد في حديث آخر وهو حديث قدسي أيضا عن الله تبارك وتعالى: حقت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتواصلين في والمتباذلين في. رواه الإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث فسر الحديث القدسي الأول الذي فيه المتحابون بجلالي، فهذه حالة المؤمن إذا سلكها يكون قريبا من الله تعالى، أي محبوبا، وقريبا من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريبا من حال السلف الصالح الذين اتبعوا الصحابة. لولا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذه الحال ما انتشر الإسلام من جزيرة العرب إلى خارج جزيرة العرب. في ظرف 25 سنة وصل المسلمون شرقا إلى بلاد الصين، وغربا إلى طنجة المغرب الأقصى، وذلك لأنهم كانوا متعاونين متعاضدين على ما أمر الله تبارك وتعالى، كانوا متناصحين يبذلون النصح ويقبلون النصيحة، يبذلون النصح ويقبلون النصيحة، ليس كحال كثيرين اليوم. إن جاءه من ينصحه يقول له: شو غصك فيه أنت؟ شو أنت أمي ولا أبي ولا أستاذي ولا شيخي؟ يقول للذي بذل له النصح رادا له، وهو محق. وهذا هو الكبر، وهذا هو الكبر الذي هو بطر الحق، رد الحق على قائله. أما لو كانوا مثلنا الصحابة كحالتنا اليوم، نحن يغلب علينا الكسل والعياذ بالله تعالى. أولئك الصحابة كانوا يصومون في الصحراء، كانوا يجاهدون في شهر الصيام، أولئك عندهم صبر على طاعة الله تبارك وتعالى. فلو كان حال الصحابة مثلنا كحالتنا اليوم من الضعف في الهمة، الواحد لا يخرج من بيته إلى عالم يسأله في علم الدين الضروري الذي يحتاج له، الزوجة لا تسأل عن حكم حيض أو نفاس لأجل صلاة تحتاج لهذا السؤال، الزوج لا يسأل عن حكم طلاق تلفظ به هل بانت منه بينونة كبرى أم بعد هي مطلقة رجعية، وكذلك في أعمال البيع والشراء، وكذلك في أعمال الربويات، وكذلك لو كان قيما على أموال الأيتام، لا يسألون أهل العلم، يتكاسلون. بينما لو قام الواحد منهم برحلة بنزهة ومعه أهله، رتب لها كل مقتضيات الرحلة من عودة الكبريت إلى أن يعود إلى بيته فرحا مسرورا. أما موضوع الصلاة قد لا يسأل من الناس، من إذا كان مريضا في المستشفى أو في البيت يترك الصلاة أسبوعا وأسبوعين ولا يسأل كيف يصلي وهو مريض، كيف يتوضأ وهو مريض، هل في هذه الحال يتوضأ أم يتيمم؟ بل منهم من يتيمم وهو قادر على الوضوء، فلا صح له تيممه ولا صحت له صلاة، ولا صحت له
صلاة، وكذلك كثيرون في موسم الحج لا يسألون أهل العلم من الناس من يكونون خارج حدود عرفات يوم عرفة، من الناس من ذهبوا بنية الحج يكونون خارج حدود عرفات وقت الوقوف بعرفة، وهم لا يسألون ولا يكترثون ولا يهتمون، فما صح لهم وقوف والحج عرفة. أما لو كان الصحابة مثلنا كحالتنا اليوم ما انتشر الإسلام كان بقي الإسلام في الجزيرة العربية، لكنهم بالصبر والتحابب في الله والمواساة، مواساة بعضهم بعضا أي مساعدة بعضهم بعضا فيما يستطيعون مما رزقهم الله تعالى من المال، لذلك استطاعوا في هذه المدة 25 سنة أن يصلوا إلى المغرب الأقصى غربا وإلى الصين شرقا. هذا تحقق أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، لا كان عندهم طائرات ولا كان عندهم زوارق حربية، ولكنهم كانوا أقوياء في دين الله تبارك وتعالى. أما أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الإسلام انتشر في بر العراق وفي خراسان حتى أذربيجان، وصل الإسلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى كثير من بلاد الاتحاد السوفيتي سابقا. كل هذه البلاد كانت تحت حكم عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بأنهم سيمكنهم الله تعالى في الأرض، فتحقق ما بشرهم الله به في هذه المدة القصيرة في 25 سنة من ابتداء الهجرة. وفي نهاوند في أرض العجم لما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيش المسلمين يقاتل الفرس، كان عمر واقفا على المنبر يخطب، فسمعه المسلمون يقول: يا سارية الجبل الجبل، وكلهم يعرفون أن سارية في بلاد العجم ليس في المدينة المنورة. فلما نزل أمير المؤمنين قالوا له: يا أمير المؤمنين، سمعناك تقول يا سارية الجبل الجبل، يعني شو حصل؟ قال: هذا شيء حدث في نفسي. ما قال لهم: الله كشف لي حال جيش المسلمين في نهاوند في أرض العجم تقريبا 8000 كيلومتر بعيد عن المدينة المنورة. الفرس كانوا أرادوا أن يلتفوا من حول الجبل لينقضوا على جيش المسلمين، فكشف الله له حال جيش المسلمين، فنادى أمير المؤمنين قائد الجيش سارية، فسمع سارية نداء أمير المؤمنين فتنبه لكيد العدو. فلما رجع سارية وجيش المسلمين من نهاوند من أرض العجم أخبروا المسلمين بأنهم في أرض المعركة سمعوا نداء أمير المؤمنين يقول: يا سارية الجبل الجبل، فحفظهم الله تعالى من كيد الفرس. فينبغي أن نتأسى بأولئك الأطهار ونقتدي بهم بالتحابب فيما بيننا والتطاوع فيما بيننا، أي أن يكون الأخ لأخيه مطاوعا. شو خصك؟ حل عنا يا، هذه ليست من الأخلاق الحميدة، هذه ليست من الأخلاق الحميدة. أو يعاجله فيقول له إن كان أكبر منه سنا: أنت أبفغدي جاي تحكيني. أو كان هو أسبق منه فيقول له: قضي صار لك بالأصر من بارح العصر، بمعنى أنت جديد، لا تقول لي نصايح ولا تقعد توجه لي تنبيهات.
لا يريد أن يسمع منه. فينبغي أن يكون الأخ لأخيه المسلم مطاوعا، أي لينا في يده، لا يكن متشددا. من يريد نشر الدعوة إلى الله تعالى ليكن في يد أخيه متطاوعا لينا، لا يكن متشددا، يطيعه يوافقه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. يكون كلا الطرفين على هذه الحال من التطاوع ولين الجانب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه حين وجههما إلى بلاد اليمن جنوب الجزيرة العربية لتعليم الناس الدين، كلاهما يعمل بنشر الدين في الناحية التي وجهه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ناحية النجد، وهي الأراضي المرتفعة، والآخر كان يعمل بنشر الدين وتعليم الناس الفرض والسنة والحلال والحرام في التهام، أي في الأراضي المنخفضة. أحدهما كان في النجد في الأراضي المرتفعة، والآخر كان في التهام في الأرض المنخفضة في التهائم. ثم بعد كل برهة يجتمعان، هذا يأتي إلى هذا فيتشاوران في الأمر الذي هما بصدده، وهو الاشتغال بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أنه كانت همتهم متوجهة إلى الدين، ليس للرئاسة، عظموني فخموني قدموني قدموا لي. كانت همتهم متوجهة إلى الدين، لم تكن همتهم متوجهة إلى الانكباب على الدنيا، على المال لجمعه من هنا وهنا، ولا على التلذذ والترفه به. فإنهم ما كانوا يثبتون في بلد للترفه، ما كانوا يثبتون في بلد للترفه. فأول بلد فتحوها بر الشام، ثم بر العراق. لو أرادوا الترفه كانوا مكثوا في البلدة التي فتحوها ليتمتعوا بخيراتها، بخيرات تلك البلاد، بخيرات تلك الأرض، وما تجاوزوها إلى غيرها. ولكنهم ما اكتفوا ببر الشام أو ببر العراق، بل توسعوا، ما غرقوا بالترفه في ملذات هذه البلاد، ولا تركوا الصحراء واستقروا في بلاد الشام دون بلاد الصحراء، لم يكونوا على هذا الحال، لم يكونوا على هذه الحال، بل كانوا على الهمم القوية والعزيمة الشديدة لنشر الدين من غير أن يغتروا بجمع المال للرفاهية. وكانوا فيما بينهم الأخ يلين في يد أخيه، أن يعطيه بسهولة ولا يرى لنفسه عليه فضلا. إن جاء يريد أن يدرس في مسجد يدرس الخير، أهلا وسهلا، لا يمنعه هذا الذي يريد أن يتعاون مع أخيه المسلم. إن كان هو يدرس حلقة دروس القرآن، فجاء آخر وقال له أنا أدرسهم دروس الفقه، أهلا وسهلا، يتعاونان على البر. لا يقول لا لا لا، هذول جماعتي أنا، لا أحد يقربهم. كما قال أحدهم: المريد بين شيخين كالمرأة بين رجل، لا أسمح لهم ولا آذن لهم أن يذهبوا إلى غيري من المشايخ ليتعلموا عنده. فلو ذهبوا إلى غيري من المشايخ كانوا كالمرأة بين رجلين، والعياذ بالله تعالى. ما هذا الضلال؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يلين
في يد أخيه أن يعطيه بسهولة، ولا يرى لنفسه عليه فضلا بحيث يكون هو المستبد بأن يكون قائما بالأمر والنهي، بل كان يرى هذا لهذا حقا، كل واحد من الآخرين يرى لغيره حقا في ذلك، وهذا يرى لهذا حقا في ذلك. ومما ورد في هذا المعنى أي تواضع المسلمين بعضهم مع بعض حديث رواه الإمام البيهقي في كتاب الأدب، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كالجمل الأنف، إن قيد انقاد وإن استنيخ على صخرة استناخ. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالجمل الأنف، أي الذي في أنفه زمام، أي مقود يقاد به، فهذا الجمل مع قوته مع ضخامته إن قاده إنسان كبير أو طفل صغير يطيعه، إن تابع السير يوافقه يطيعه، وإن أبركه على أرض صخرية يبرك. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن بهذا الجمل الأنف الذي لا يستعصي على الذي يقوده، يلين في يده يطاوعه. معنى الحديث أنه ينبغي أن يكون المؤمن لينا في يد أخيه، لا يتكبر عليه ولا يستعصي عليه فيما ليس فيه معصية لله.

تبارك وتعالى. أما في أمر منكر لا يطيعه، في أمر منكر لا يطيعه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن متطاوعا لينا لين الجانب، لا يتكبر على إخوانه المؤمنين ولا يستعصي عليه، كشأن هذا الجمل الأنف، لأن في أنفه مقود لما يشدوه منها إن ساروا به يسير، وإن أبركوه على صخرة استناخ، يبرك عليها يقعد عليها. كثيرون في رحلة الحج يتنافرون لا يتطاوعون، كثيرون في رحلة الحج يتسابون، لا يقضم أحدهم غيظه ولا يمنع لسانه عن السباب واللعن. كثيرون في رحلة الحج والعياذ بالله تبارك وتعالى لا يتطاوعون، فيتهم بعضهم بعضا، أكل علينا أموالنا، سرق منا من متاعنا، فعل كذا، يبادر بعضهم إلى البعض بالتهم جزافا بالحرام. إذا كان هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون بين المؤمن والمؤمن، ترى فكيف ينبغي أن يكون حال الرجل مع أمه؟ أعظم الناس حقا على الرجل أمه، أعظم الناس حقا على الرجل أمه. وكيف يا ترى يكون حال الزوجة مع زوجها؟ وقد ورد أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. فحسن الخلق عظيم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي: قيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، أي وإن كان محقا. في ربض الجنة في أطرافها، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو من آفات اللسان وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أنواع من الفضائل، من الأمور التي ينبغي أن يتخلق بها المؤمن. الأول: ترك المراء. المراء لا خير فيه في الأمور الدنيوية، لا ينبغي أن تماري الشخص، أي أن تجادله للأمور الدنيوية. يعني بعض الناس بيقولوا من كثرة نقاشه بيطفي القلب في غير حق، كثرة الجدال. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا متكفل، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي في أطرافها، لمن ترك المراء وهو محق. الشخص المسلم الذي يترك المراء، أي الممارات، أي الجدال مع كونه محقا، هو صادق لا يماري، يترك المراء. هذا الإنسان

قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ضامن له ببيت في ربض الجنة أي أطرافها. ما هو المراء الذي رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه ووعد عليه بنيل هذا الثواب العظيم؟ بيت في أطراف الجنة. المراء هنا أي الجدال الذي ليس الغرض منه إحقاق الحق، ليس المراد منه إحقاق الحق وإبطال الباطل، لأنه إن كان الجدال الغرض منه إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا حق واجب، فهذا حق واجب. كما إذا قال إنسان عن شيء أحله الله قال عنه حرام، أو إذا قال عن شيء حرمه الله قال عنه حلال، فمجادلته فرض لإظهار حق الشرع، فمجادلته فرض لإظهار حق الشرع. كما لو أن إنسانا خطب على منبر بأنه ثبت بقول الفلكي الفلاني أن واحد شوال يوم عيد الفطر هو يوم الأربعاء، ولانتهاء رمضان أيام بعد، ما رأى هلال شوال. هذا الذي يبطل الشريعة ويطعن في الحديث النبوي الشريف يسكت له أم يجادل؟ يجادل. لا يشترط للذي يقوم بالنصيحة أن يكون ذا عمامة عريضة ومسويها على البكار، أو أن يكون ذا لحية كثة ومحني، أو أن يكون ذا جبة فخمة. لا، الدين النصيحة. لو أن ابنك نصحك اسمع النصيحة منه، لو أن ولدك نصحك، لو أن تلميذك في المدرسة نصحك اسمع منه النصيحة، اسمع منه النصيحة، هو ينصحك لما ينفعك لآخرتك. أما الذي سكت عن هذا الذي حرم حلالا أو استحل حراما وهو قادر على أن ينكر عليه، ليس له أن يسكت بل يجادله بحق إن كان قادرا، ومع ذلك سكت كسلا أو استحياء، كسلا أو استحياء، فهو موزور عليه ذنب، لكن ذنبه أخف بذاك الشخص الذي قال لحرام أو عن الحرام حلالا. حفظ الشريعة فرض عظيم، حفظ الشريعة فرض عظيم، أمر مهم. والمجادل في حفظ الشريعة لإحقاق الحق وإبطال الباطل له عند الله منزلة عالية، له عند الله منزلة عالية.

0: مخالفين للحق حتى يردوهم إلى الحق. هكذا كانت سيرة الأنبياء والأولياء. أليس نبي الله إبراهيم جادل نمرودا وهو وحيد؟ نبي الله إبراهيم وهو وحيد فيما بين أولئك الناس الذين كانوا تحت حكم النمرود، مع ذلك لقوة توكله على الله نبي الله إبراهيم جادله ليحق الحق. هذا معنى أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يترك المراء، يترك الجدال في غير ما هو فرض من إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الجزء الثاني من الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني زعيم، أي كافل وضامن لمن ترك الكذب ولو كان في حال المزاح. وفي هذا دليل على أن الكذب حرام ولو بحال المزح. الكذب حرام يأثم فاعله لو كان مازحا، لا كما يظن بعض الناس أن الكذب في المزح أمر هين ليس فيه بأس، والعياذ بالله. حتى إن بعض الناس يسبون الله حال المزاح، ولما تزجره يقول لك، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يدافع عن كفره ويحتج بدفاعه عن كفره بهذه الآية التي لا علاقة لها بهذا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ليس معناه اللي بده يسب الدين، اللي بده يسب الله، اللي طالع خلقه يفش خلقه بمثبت الملائكة، معلش، لا. بل هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، معناه سبق اللسان. إذا إنسان قال: لا والله ما بدي ألبس هالقميص، سبق لسانه. زوجته حملت له قميصا، قال: لا والله ما بديه. هو ليس عمدا صدر منه الكلام ثم لبس القميص، ليس عليه كفارة، ليس عليه الكفارة، لأنه خرج من لسانه بغير عمد منه بل بطريق سبق اللسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وتقبل اللهم بسر سورة الفاتحة.
1: تحت عنوان المتحابون في الله، ألقى علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه محاضرته القيمة والتي استفدنا من دررها وأنوارها.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار على وقع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار من غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف واستهداف للبلدات الجنوبية، تتزايد الشكوك حول جدية تل أبيب في تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من اتفاق الإطار الثلاثي لجهة تسليمها المنطقتين النموذجيتين للجيش اللبناني مع تعمدها سياسة

0: الأمنية وآليات التطبيق والضمانات المطلوبة لإنجاح المرحلة الأولى من الملحق الأمني لاتفاقية الإطار. وأكدت المصادر أن الاتصالات قطعت شوطاً مهماً مع ترجيح انطلاق التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، على أن تنتهي المرحلة الأولى بتسليم المنطقتين النموذجيتين عشية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، في خطوة تحمل الكثير من الدلالات السياسية. وتابعت المصادر تقول بأن التصور الذي سيحمله الأدميرال كوبر من تل أبيب تعرض لتعديلات إسرائيلية، أبرزها الإصرار على إخضاع أسماء الضباط اللبنانيين الذين سيشاركون في اللجنة الأمنية المشتركة لتدقيق أمريكي إسرائيلي مسبق، بذريعة تجنب تكرار ما تعتبره تل أبيب ثغرات رافقت عمل آلية المراقبة السابقة، وهو ما سبق لقيادة الجيش اللبناني أن رفضته بصورة قاطعة، معتبرة أنه يمس بالسيادة الوطنية ويشكل تدخلاً غير مقبول في شؤون المؤسسة العسكرية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن ستتبنى الموقف الإسرائيلي أو ستسعى إلى إيجاد صيغة وسطية تحفظ استمرار المفاوضات. وكشفت المعلومات أن الجنرال كليرفيلد سيصل خلال الأيام المقبلة إلى بيروت مع فريق عمله، حيث سيتولى إدارة مهمته من غرفة عمليات أنشئت داخل السفارة الأمريكية في عوكر مرتبطة مباشرة بمركز عمليات القيادة الوسطى، وتتولى جمع المعلومات وتحليلها ومواكبة التطورات الميدانية بصورة لحظية، كما جرى تجهيز غرفة عمليات حديثة في مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني مزودة بوسائل تقنية متطورة لتنسيق التحركات ومتابعة تنفيذ مراحل الاتفاق ميدانياً. في المقابل تؤكد أوساط متابعة أن قيادة الجيش اللبناني أنجزت الجزء الأكبر من استعداداتها بعدما أدخلت تعديلات تقنية ولوجستية على خطتها الخمسية الخاصة بحصر السلاح، بحيث أصبحت أكثر انسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة التي أقرها اتفاق الإطار، بما فيه إعادة ترتيب الأولويات، تحديد مراحل التنفيذ، تقدير الاحتياجات البشرية واللوجستية، وضع آليات انتشار تتلائم مع طبيعة المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. على أن يعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل صيغتها النهائية على مجلس الوزراء فور أنجاز الاتفاق النهائي مع الجانب الأمريكي حول خارطة الطريق التنفيذية. وتخلص الأوساط إلى أن الجنوب يقف أمام مرحلة بالغة الدقة قد تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على تثبيت سلطتها في المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية، حيث يبقى نجاح هذه المرحلة رهناً بتوافر عاملين أساسيين: الأول توفير غطاء سياسي وطني جامع يمنح المؤسسة العسكرية الدعم الكامل في تنفيذ مهامها بعيداً من التجاذبات، والثاني تعاون الأهالي والقوى الفاعلة على الأرض مع الجيش اللبناني بما يسهل انتشار ويضمن تنفيذ المهمات المطلوبة بسلاسة ضمن المسلمات التي وضعتها قيادته. وقد باشر الجيش بالفعل سلسلة اتصالات مع مختلف الجهات المعنية قطعت شوطاً كبيراً، تحديداً فيما خص المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، لتسهيل دخول وحداته إلى القرى التي سيشملها الانسحاب الإسرائيلي لتنفيذ المهام المطلوبة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية وجوب امتثال أوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ونواهيه، كما قال ربنا سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الرازي في تفسيره: يعني ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه فهو لكم حلال، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا واتقوا الله في أمر الفيء، إن الله شديد العقاب على ما نهاكم عنه الرسول. والأجود أن يكون معنى هذه الآية والتفسير الكامل في كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى ليس خاصا بقضية الفيء، إنما المعنى هو شامل لكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، يعني هذا في كل ما أمرنا به علينا أن نلتزمه، وما نهانا عنه ننتهي عنه. وقال المفسر القرطبي، قال العالم المهدوي: هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله تعالى. والآية وإن كانت في الغنائم فجميع أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه داخل فيها. قال الله تعالى في بيان أن يلتزم المسلم بكل كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بحذافيره، يعني بكل ما أمر به، لأنه مبلغ صادق عن ربه سبحانه. ربنا عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي وما ينطق بما يأتيكم به عن هوى نفسه. قال المفسر البغوي: يعني بالهوى أنه لا يتكلم بالباطل، وذلك أنهم قالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام يقول القرآن من تلقاء نفسه، وهذا من قول الكفار. إن هو أي ما نطقه في الدين، وقيل القرآن، إلا وحي يوحى، يعني وحي من الله تعالى يوحي به إليه. فإذن الكفار هم الذين قالوا إن محمدا يقول القرآن من تلقاء نفسه، فكذبتهم الآية وردت عليهم. والأحاديث في الأمر بالمحافظة على الشريعة وآدابها كثيرة، منها ما رواه الترمذي عن الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، أي هذا الذي يتقى ثم يتقي، يعني العبد يتقي أي يجتنب ما يتقى، أي ما أمر باجتنابه. وذكر الزاهد معروف الكرخي رضي الله عنه وأرضاه عن العابد الصالح بكر بن خنيس أنه قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ثم قال معروف: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك. وفي الجملة: فالتقوى هي وصية الله تعالى ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وفي حديث الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: الدين من السلطان صلاح الدين.
1: قصيدة ابن هبة الله البرمكي تقرأ على المآذن بين الحين والحين، وتحفظ لصغار المسلمين، وتتلى وتردد مدى الأيام والسنين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

لاح برق الشوق من بغداني، يستبيح الدمع من أجفاني. أي معنى فيك يا برق الحمى يسترق الروح في الأبدان؟ إن طويت السر فانشر أننا حركتنا همة السلطان. يا حليف الوجد، هل من وقفة عند باب العالم الرباني؟ يا أخ الأشواق، هل من عبرة نسقي فيها لهفة الوجدان؟

إني أخوكم عبد الله بن محمد الهرري، أدعو لكم بالثبات قوة اليقين. آمين.

الرد على منكري المعجزات. لو قال ملحد وقوع الخارق على يد من ادعى النبوة لا يكفي دليلا على صدقه، لأننا نشاهد كثيرا من الخوارق يتوصل إليها بالسحر. فالجواب أن هذه الخوارق تعارض بالمثل، فيعارض ساحر ساحرا، بخلاف المعجزة فإنه لم يستطع أحد من المكذبين المعارضين للأنبياء في عصورهم وفيما بعد ذلك إلى يومنا هذا أن يأتي بمثل ما أتى به نبي الله صالح من إخراج الناقة وولدها من صخرة صماء. وهل استطاع سحرة فرعون الذين جمعهم وهم آلاف أن يقاوموا معجزة موسى بانقلاب عصاه حية؟ بل غلبوا عن المقاومة ثم أذعنوا لموسى فآمنوا بالله وبرسوله موسى. فإن قال الملحد إن هذا من قبيل الخرافات التي تروى من غير أساس، فالجواب أن هذا من قبيل الخبر المتواتر الذي يفيد علما قطعيا كأخبار البلاد والأماكن النائية والملوك الماضية التي تناقلتها الكافة عن الكافة. فكما نقطع بصحة هذه الأخبار كذلك نقطع بصحة حوادث الأنبياء التي تناقلتها الكافة عن الكافة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

المراد بقول الرسول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أنه من باب الأولى أن الذي يسأل هو الله، وأن الذي يستعن غير الله ولا تستعن بغير الله. وهذا كحديث ابن حبان: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي الأولى بالإطعام التقي وبالصحبة المؤمن. وليس معنى ذلك أنه حرام إطعام غير المؤمن أو صحبته. وقد مدح الله تعالى في القرآن المسلمين بقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير هنا المراد به الكافر. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم أن 3 نفر سألوا الله بصالح أعمالهم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمعنى على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تنامية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. نقلت صحيفة الجمهورية عن مصدر أمني مسؤول قوله إنه لم نلحظ على الأرض أي إجراءات من الجانب الإسرائيلي تشير إلى انسحاب من المناطق المحددة في صيغة الإطار، بل بالعكس هناك تعمد برفع وتيرة التوتير والتصعيد، سواء بالاستهدافات بالغارات الحربية والمسيرة على القرى أو توسيع دائرة التفجير للأبنية وإحراق المنازل فيها، ما يبقي الباب مفتوحا على احتمالات تصعيدية خطيرة. وردا على سؤال عما روجه الإعلام العبري نقلا عن تقديرات الإعلام العبري نقلا عن تقديرات الجيش الإسرائيلي حول أن مئات العناصر

0: الإسرائيلي حول استعداد الجيش للانسحاب من المناطق التجريبية وتسليمها إلى الجيش اللبناني في النبطية وبلدتي فرون وزوطر الشرقية، لفتت أوساط مطلعة إلى أن واشنطن لم تبذل أي جهد حقيقي لتليين الموقف الإسرائيلي. وفي هذا السياق، لا زيارة لقائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة الأمريكية إلى بيروت في الأيام المقبلة، وثمة حديث في واشنطن عن تأخير قد يمتد إلى أسابيع، ما يعني عمليا تأخر انطلاق غرفة العمليات المشتركة بين البلدين للتنسيق ومراقبة المرحلة التنفيذية بحسب ما ذكرت صحيفة الديار.
1: جولة الصحافة.
0: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن 4 مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أنه من المتوقع أن يبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه مستعد للسماح لتركيا بالعودة إلى برنامج المقاتلات F-35، ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع توجه ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلس الناتو، حيث من المقرر أن يعقد لقاء ثنائيا مع أردوغان قبيل بدء أعمال القمة مساء اليوم. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية اختلفوا بشأن تفاصيل الآلية التي سيسعى ترامب من خلالها لتجاوز القيود القانونية والقيود المقرة من قبل الكونغرس، لكنهم لمحوا إلى احتمال تبادل رسائل بين الزعيمين بشأن هذا الملف، فيما لم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق لرويترز حول الموضوع. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويقول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. إخوة الإيمان، لقد صدق الله وعده وبالحق أنطق نبيه وعبده، فكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. ومن شأن المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون تواقا لدخول الجنة، خائفا من عذاب الله، فيدفعه الشوق والخوف والقلق للاستعداد ليوم المعاد وللرحيل عن الدنيا للآخرة بخير زاد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بالعموم كما في قوله: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أنا الزعيم يوم القيامة لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. فيا فوز من داوم على قول هذه الكلمة بعد الصبح كل يوم. كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس بخصوصهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن عليا في الجنة، وأن طلحة في الجنة، وأن الزبير في الجنة، وأن سعدا في الجنة، وأن سعيدا في الجنة، وأن عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأن أبا عبيدة في الجنة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن الجنة تشتاق لعلي وعمار وبلال، وأن جعفر الطيار لما قطعت يداه في غزوة مؤتة أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. فإن قال قائل: أولئك قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلامه وبشرهم بلسانه، فسعدوا بما بشرهم به، فهل من بشرى لنا وبيننا وبين رسول الله مئات السنين؟ فالجواب أيها الأحبة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن هذه المبشرات، بل من أعظمها، أن من رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام كان هذا بشارة له بالوفاة على الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من رآه في المنام بدخول الجنان، فقال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. وليس المراد بذلك أن يراه في الآخرة، فإن المؤمن الذي رآه في المنام والذي لم يره في المنام يراه في الآخرة، فلا يكون هناك مزية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام. وإنما معنى الحديث أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل الموت، وليس معنى ذلك أن النبي يحضر عنده، إنما يرى النبي وهو في قبره صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء. فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل ما بين الرائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كالزجاج، فيراه وهو في قبره الشريف كأنه أمامه، وفي ذلك بشرى عظيمة للرائي. إخوة الإيمان، لقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا كان في عصر السلف، أي بعد نحو 150 سنة
من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمى الحسن بن حي. هذا كان من العلماء العاملين من أهل الحديث الأتقياء، وله أخ مثله. فلما كان الحسن بن حي على فراش الموت سمعه أخوه يقرأ قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك

الصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلما سمعه يتلو الآية قال له يا أخي تقرأ هذا من باب التلاوة أم ماذا؟ قال بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لي ويبشرني بالجنة وأرى الملائكة وأرى الحور العين. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي هي صورته، وارزقنا رؤيته يقظة قبل الموت بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر. المزرعة شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة. كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-5334.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني: قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهِ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: الرحيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نورا

0: رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.
1: يا حي مولاي،
0: اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي أعوذ به إلا المولى الرحمن.
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا،

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روي عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال: لبس المسوح واستفاف الرماد والنوم على المزابل كثير على من يموت. عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف الخشن، ليس الذي دخلته يد الصنعة كالذي يلبس اليوم. الذي يلبس اليوم تغير عن حاله، وكان يأكل من نبات الأرض من غير طبيخ، كالملوخية والخبيزة والهندباء ونحوها، وكان يبيت حيث أدركه المساء، إن أدركه المساء وكان في المسجد بات في المسجد، وإن أدركه المساء تحت شجرة بات تحت شجرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمضي عليه الشهر والشهران أكله التمر والماء من دون طبيخ، وكان يلزم المدينة، والمدينة في الصيف حارة، حرها شديد، وفي الشتاء بردها شديد، كان يلزمها. ما كان يذهب إلى الطائف، الطائف هواؤه مثل جبال لبنان، فيه رمان وفاكهة، ما كان يذهب إليه، لزم المدينة، وقال: من صبر على لأواء المدينة كنت له شفيعا، أو قال شهيدا. اللأواء معناه من صبر على مشقتها، حرها وبردها. هذا الحديث ينطبق حتى على زماننا هذا وعلى ما بعده. من عمل به بنية العمل بالحديث ينال خيرا عظيما. كان رجل من أهل بيروت أراد أن يسكن المدينة، فذهب بالصيف، فلما نزل من الطائرة قال: شوه الفرن من شدة الحر. قال هذا الكلام ثم أقام مدة ثم رجع إلى بيروت، ما صبر. الرسول عليه الصلاة والسلام حث أمته على أن يثبتوا في المدينة، على أن يصبروا على حرها وبردها. المدينة هواؤها بركة، هذا حال الأنبياء، ترك الرفاهية. الذي يذم ترك الرفاهية كذب الأنبياء. الترفه بالحلال ليس حراما، لكن تركه أحسن. كثير من الناس اليوم لا يرضون ترك الرفاهية، ويمدون أيديهم إلى الحرام، لأن أنفسهم التزمت الرفاهية، تعودت الرفاهية، يمدون أيديهم لمال الوقف، ويأكلون أموال اليتامى بغير حق. كم من علماء فسقوا بسبب طلب الرفاهية وعدم الرضا بالقناعة باليسير من الرزق الذي ليس فيه رفاهية، ما قنعت أنفسهم، لذلك امتدت أيديهم إلى الحرام. حب المال يوصل إلى مهالك. والمال لماذا يحبه الناس؟ للرفاهية. حب المال كثر في الناس، الناس يحبون المال للتوسع في الملبس والمأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك. الترفه ليس حراما إن كان من حلال، لكن تركه أحسن. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مار الياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل، اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
5: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري ب50 متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. عن سيدنا معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. موضوع مهم سيكون محور محاضرة اليوم لسماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: المتحابون بجلالي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومعنى المتحابون بجلالي أي المؤمنون المسلمون الذين يحب بعضهم بعضا لوجه الله لا لقرابة تجمعهم ولا لدنيا يديرونها بينهم أو يطلبونها.

الأرض لا يكون فيها أشجار ولا جبال ولا كهوف يختبئ الإنسان فيها، كل بارزون للشمس، والشمس في ذلك اليوم تكون على قدر ميل، تكون بعيدة من الناس على قدر ميل، والميل مسافة نصف ساعة مشيا، تكون على قدر ميل من رؤوس الناس، ليس في مركزها الذي هو عليه اليوم في الدنيا، مركزها الذي هو في الدنيا بعيد من رؤوسنا. أما ذلك اليوم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها تكون على مقدار ميل من رؤوس الناس، مشي نص ساعة شيء قليل، فحرها لا شك شديد. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها تكون على مقدار ميل من رؤوس الناس إلى ذلك اليوم، من شاء الله تبارك وتعالى به النجاة يجعله في ظل العرش، لا يصيبه حر الشمس. فمطلوب منا على هذه الحال أن نتحاب ونتعاون على عمل الخير ونتناهى عن المنكر. فمن رأى من أخيه تكاسلا تهاونا في الصلاة لا يسكت له، ومن رأى من ولده تهاونا في الصلاة لا يسكت له، ومن رأى من زوجها تهاونا في الصلاة لا تسكت له، ومن رأى من زوجته أو أمه أو أبويه تهاونا في الصلاة أو غير ذلك من الواجبات الدينية لا يسكت له، بل ينصحه لله تبارك وتعالى. ولا يغش بعضنا بعضا، ولا يداهن بعضنا بعضا، لا يداهن بعضنا بعضا أي لا يزين له الباطل، ولا يثبطه، لا يضعف همته عن عمل البر والإحسان، بل يعينه على الخير وينهاه عن الشر. فلو أن إنسانا يريد دفع زكاة قالت له زوجته: إذا بدك تدفع الزكاة حطهم بالبنك، بكرة أولادك لما يكبروا بيستثمروهم، بكرة أولادك لما يكبروا بيشتروا شقق، بكرة أولادك لما يكبروا يتقوون بهذا المال في تجارات، هذا لا يكون تحريكا نحو البر، ولا يكون أمرا بالبر، بل يكون والعياذ بالله تعالى تثبيطا عن عمل البر والإحسان. فهذا ليس حبا في الله تعالى، هذا ليس تحاببا في الله تبارك وتعالى. فإن من لم ينهى حبيبه عن الشر ولم يأمر حبيبه بأداء الواجبات كيف يكون حقيقة محبا له وهو يسكت عما يرتكبه مما يضره في قبره وآخرته؟ أما الذين تحابوا في الله لا يثبط بعضهم بعضا عن عمل البر، الزوجة وإن لم يشتري لها زوجها ثيابا فاخرة، وإن لم يشتري لها حليا كثيرة، ووجدته يصرف من ماله على وجوه البر وكانت تشجعه، هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: المتحابون بجلالي يظلهم الله في ظله

ظله. ثم ورد في حديث آخر وهو حديث قدسي أيضا عن الله تبارك وتعالى: حقت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتواصلين في والمتباذلين في. رواه الإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث فسر الحديث القدسي الأول الذي فيه المتحابون بجلالي، فهذه حالة المؤمن إذا سلكها يكون قريبا من الله تعالى، أي محبوبا، وقريبا من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريبا من حال السلف الصالح الذين اتبعوا الصحابة. لولا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذه الحال ما انتشر الإسلام من جزيرة العرب إلى خارج جزيرة العرب. في ظرف 25 سنة وصل المسلمون شرقا إلى بلاد الصين، وغربا إلى طنجة المغرب الأقصى، وذلك لأنهم كانوا متعاونين متعاضدين على ما أمر الله تبارك وتعالى، كانوا متناصحين يبذلون النصح ويقبلون النصيحة، يبذلون النصح ويقبلون النصيحة، ليس كحال كثيرين اليوم. إن جاءه من ينصحه يقول له: شو غصك فيي أنت؟ شو أنت أمي ولا أبي ولا أستاذي ولا شيخي؟ يقول للذي بذل له النصح رادا له، وهو محق. وهذا هو الكبر، وهذا هو الكبر الذي هو بطر الحق، رد الحق على قائله. أما لو كانوا مثلنا الصحابة كحالتنا اليوم، نحن يغلب علينا الكسل والعياذ بالله تعالى. أولئك الصحابة كانوا يصومون في الصحراء، كانوا يجاهدون في شهر الصيام، أولئك عندهم صبر على طاعة الله تبارك وتعالى. فلو كان حال الصحابة مثلنا كحالتنا اليوم من الضعف في الهمة، الواحد لا يخرج من بيته إلى عالم يسأله في علم الدين الضروري الذي يحتاج له، الزوجة لا تسأل عن حكم حيض أو نفاس لأجل صلاة تحتاج لهذا السؤال، الزوج لا يسأل عن حكم طلاق تلفظ به هل بانت منه بينونة كبرى أم بعد هي مطلقة رجعية، وكذلك في أعمال البيع والشراء، وكذلك في أعمال الربويات، وكذلك لو كان قيما على أموال الأيتام، لا يسألون أهل العلم، يتكاسلون. بينما لو قام الواحد منهم برحلة بنزهة ومعه أهله، رتب لها كل مقتضيات الرحلة من عودة الكبريت إلى أن يعود إلى بيته فرحا مسرورا. أما موضوع الصلاة قد لا يسأل من الناس، من إذا كان مريضا في المستشفى أو في البيت يترك الصلاة أسبوعا وأسبوعين ولا يسأل كيف يصلي وهو مريض، كيف يتوضأ وهو مريض، هل في هذه الحال يتوضأ أم يتيمم؟ بل منهم من يتيمم وهو قادر على الوضوء، فلا صح له تيممه ولا صحت له صلاة
صلاة، وكذلك كثيرون في موسم الحج لا يسألون أهل العلم من الناس من يكونون خارج حدود عرفات يوم عرفة، من الناس من ذهبوا بنية الحج يكونون خارج حدود عرفات وقت الوقوف بعرفة، وهم لا يسألون ولا يكترثون ولا يهتمون، فما صح لهم وقوف والحج عرفة. أما لو كان الصحابة مثلنا كحالتنا اليوم ما انتشر الإسلام كان بقي الإسلام في الجزيرة العربية، لكنهم بالصبر والتحابب في الله والمواساة، مواساة بعضهم بعضا أي مساعدة بعضهم بعضا فيما يستطيعون مما رزقهم الله تعالى من المال، لذلك استطاعوا في هذه المدة 25 سنة أن يصلوا إلى المغرب الأقصى غربا وإلى الصين شرقا. هذا تحقق أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن عندهم طائرات ولكن عندهم زوارق حربية، ولكنهم كانوا أقوياء في دين الله تبارك وتعالى. أما أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الإسلام انتشر في بر العراق وفي خراسان حتى أذربيجان، وصل الإسلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى كثير من بلاد الاتحاد السوفيتي سابقا. كل هذه البلاد كانت تحت حكم عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بأنهم سيمكنهم الله تعالى في الأرض، فتحقق ما بشرهم الله به في هذه المدة القصيرة في 25 سنة من ابتداء الهجرة. وفي نهاوند في أرض العجم لما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيش المسلمين يقاتل الفرس، كان عمر واقفا على المنبر يخطب، فسمعه المسلمون يقول: يا سارية الجبل الجبل، وكلهم يعرفون أن سارية في بلاد العجم ليس في المدينة المنورة. فلما نزل أمير المؤمنين قالوا له: يا أمير المؤمنين، سمعناك تقول يا سارية الجبل الجبل، يعني شو حصل؟ قال: هذا شيء حدث في نفسي. ما قال لهم: الله كشف لي حال جيش المسلمين في نهاوند في أرض العجم تقريبا 8000 كيلومتر بعيد عن المدينة المنورة. الفرس كانوا أرادوا أن يلتفوا من حول الجبل لينقضوا على جيش المسلمين، فكشف الله له حال جيش المسلمين، فنادى أمير المؤمنين قائد الجيش سارية، فسمع سارية نداء أمير المؤمنين فتنبه لكيد العدو. فلما رجع سارية وجيش المسلمين من نهاوند من أرض العجم أخبروا المسلمين بأنهم في أرض المعركة سمعوا نداء أمير المؤمنين يقول: يا سارية الجبل الجبل، فحفظهم الله تعالى من كيد الفرس. فينبغي أن نتأسى بأولئك الأطهار ونقتدي بهم بالتحابب فيما بيننا والتطاوع فيما بيننا، أي أن يكون الأخ لأخيه مطاوعا. شو خصك؟ حل عنا يا، هذه ليست من الأخلاق الحميدة، هذه ليست من الأخلاق الحميدة. أو يعاجله فيقول له إن كان أكبر منه سنا: أنت أتفقدي جاي تحكيني؟ أو كان هو أسبق منه فيقول له: قدي صار لك بالأصر من بارح العصر، بمعنى أنت جديد، لا تقول لي نصايح ولا تقعد توجه لي تنبيهات.
لا يريد أن يسمع منه. فينبغي أن يكون الأخ لأخيه المسلم مطاوعا، أي لينا في يده، لا يكن متشددا. من يريد نشر الدعوة إلى الله تعالى ليكن في يد أخيه متطاوعا لينا، لا يكن متشددا، يطيعه يوافقه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. يكون كلا الطرفين على هذه الحال من التطاوع ولين الجانب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه حين وجههما إلى بلاد اليمن جنوب الجزيرة العربية لتعليم الناس الدين، كلاهما يعمل بنشر الدين في الناحية التي وجهه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ناحية النجد، وهي الأراضي المرتفعة، والآخر كان يعمل بنشر الدين وتعليم الناس الفرض والسنة والحلال والحرام في التهام، أي في الأراضي المنخفضة. أحدهما كان في النجد في الأراضي المرتفعة، والآخر كان في التهام في الأرض المنخفضة في التهائم. ثم بعد كل برهة يجتمعان، هذا يأتي إلى هذا فيتشاوران في الأمر الذي هما بصدده، وهو الاشتغال بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أنه كانت همتهم متوجهة إلى الدين، ليس للرئاسة، عظموني فخموني قدموني قدموا لي. كانت همتهم متوجهة إلى الدين، لم تكن همتهم متوجهة إلى الانكباب على الدنيا، على المال لجمعه من هنا وهنا، ولا على التلذذ والترفه به. فإنهم ما كانوا يثبتون في بلد للترفه، ما كانوا يثبتون في بلد للترفه. فأول بلد فتحوها بر الشام، ثم بر العراق. لو أرادوا الترفه كانوا مكثوا في البلدة التي فتحوها ليتمتعوا بخيراتها، بخيرات تلك البلاد، بخيرات تلك الأرض، وما تجاوزوها إلى غيرها. ولكنهم ما اكتفوا ببر الشام أو ببر العراق، بل توسعوا، ما غرقوا بالترفه في ملذات هذه البلاد، ولا تركوا الصحراء واستقروا في بلاد الشام دون بلاد الصحراء، لم يكونوا على هذا الحال، لم يكونوا على هذه الحال، بل كانوا على الهمم القوية والعزيمة الشديدة لنشر الدين من غير أن يغتروا بجمع المال للرفاهية. وكانوا فيما بينهم الأخ يلين في يد أخيه، أن يعطيه بسهولة ولا يرى لنفسه عليه فضلا. إن جاء يريد أن يدرس في مسجد يدرس الخير، أهلا وسهلا، لا يمنعه هذا الذي يريد أن يتعاون مع أخيه المسلم. إن كان هو يدرس حلقة دروس القرآن، فجاء آخر وقال له أنا أدرسهم دروس الفقه، أهلا وسهلا، يتعاونان على البر. لا يقول لا لا لا، هذول جميعتي أنا، لا أحد يقربهم، كما قال أحدهم: المريد بين شيخين كالمرأة بين رجلين، معناه هؤلاء لي، لا أسمح لهم ولا آذن لهم أن يذهبوا إلى غيري من المشايخ ليتعلموا عنده. فلو ذهبوا إلى غيري من المشايخ كانوا كالمرأة بين رجلين، والعياذ بالله تعالى، ما هذا الضلال. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يلين
في يد أخيه أن يعطيه بسهولة، ولا يرى لنفسه عليه فضلا بحيث يكون هو المستبد بأن يكون قائما بالأمر والنهي، بل كان يرى هذا لهذا حقا، كل واحد من الآخرين يرى لغيره حقا في ذلك، وهذا يرى لهذا حقا في ذلك. ومما ورد في هذا المعنى أي تواضع المسلمين بعضهم مع بعض، حديث رواه الإمام البيهقي في كتاب الأدب، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كالجمل الأنف، إن قيد انقاد وإن استنيخ على صخرة استناخ. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالجمل الأنف، أي الذي في أنفه زمام، أي مقود يقاد به، فهذا الجمل مع قوته مع ضخامته إن قاده إنسان كبير أو طفل صغير يطيعه، إن تابع السير يوافقه يطيعه، وإن أبركه على أرض صخرية يبرك. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن بهذا الجمل الأنف الذي لا يستعصي على الذي يقوده، يلين في يده يطاوعه. معنى الحديث أنه ينبغي أن يكون المؤمن لينا في يد أخيه، لا يتكبر عليه ولا يستعصي عليه فيما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى. أما في أمر منكر لا يطيعه، في أمر منكر لا يطيعه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن متطاوعا لينا، لين الجانب، لا يتكبر على إخوانه المؤمنين ولا يستعصي عليه، كشأن هذا الجمل الأنف، لأن في أنفه مقود لما يشدوا منها إن ساروا به يسير، وإن أبركوه على صخرة استناخ، يبرك عليها يقعد عليها. كثيرون في رحلة الحج يتنافرون لا يتطاوعون، كثيرون في رحلة الحج يتسابون، لا يقضم أحدهم غيظه ولا يمنع لسانه عن السباب واللعن. كثيرون في رحلة الحج والعياذ بالله تبارك وتعالى لا يتطاوعون، فيتهم بعضهم بعضا: أكل علينا أموالنا، سرق منا من متاعنا، فعل كذا. يبادر بعضهم إلى البعض بالتهم جزافا بالحرام. إذا كان هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون بين المؤمن والمؤمن، ترى فكيف ينبغي أن يكون حال الرجل مع أمه؟ أعظم الناس حقا على الرجل أمه، أعظم الناس حقا على الرجل أمه. وكيف يا ترى يكون حال الزوجة مع زوجها؟ وقد ورد: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. فحسن الخلق عظيم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي، قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق.
أي وإن كان محقا في ربض الجنة في أطرافها، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو من آفات اللسان وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أنواع من الفضائل، من الأمور التي ينبغي أن يتخلق بها المؤمن. الأول: ترك المراء. المراء لا خير فيه في الأمور الدنيوية، لا ينبغي أن تماري الشخص، أي أن تجادله للأمور الدنيوية. يعني بعض الناس بيقولوا من كثرة نقاشه بيطفي القلب في غير حق، كثرة الجدال. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا متكفل، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي في أطرافها، لمن ترك المراء وهو محق. الشخص المسلم الذي يترك المراء، أي الممارات، أي الجدال مع كونه محقا، هو صادق لا يماري، يترك المراء. هذا الإنسان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا ضامن له ببيت في ربض الجنة، أي أطرافها. ما هو المراء الذي رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه ووعد عليه بنيل هذا الثواب العظيم؟ بيت في أطراف الجنة. المراء هنا أي الجدال الذي ليس الغرض منه إحقاق الحق، ليس المراد منه إحقاق الحق وإبطال الباطل، لأنه إن كان الجدال الغرض منه إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا حق واجب، فهذا حق واجب. كما إذا قال إنسان عن شيء أحله الله قال عنه حرام، أو إذا قال عن شيء حرمه الله قال عنه حلال، فمجادلته فرض لإظهار حق الشرع، فمجادلته فرض لإظهار حق الشرع. كما لو أن إنسانا خطب على منبر بأنه ثبت بقول الفلكي الفلاني أن 1 شوال يوم عيد الفطر هو يوم الأربعاء، ولانتهاء رمضان أيام، بعد ما رأى هلال شوال، هذا الذي يبطل الشريعة ويطعن في الحديث النبوي الشريف يسكت له أم يجادل؟ يجادل. لا يشترط للذي يقوم بالنصيحة أن يكون ذا عمامة عريضة ومسويها على البكار، أو أن يكون ذا لحية كثة ومحنية، أو أن يكون ذا جبة فخمة. لا، الدين النصيحة. لو أن ابنك نصحك اسمع النصيحة منه، لو أن ولدك نصحك
لو أن تلميذك في المدرسة نصحك اسمع منه النصيحة، اسمع منه النصيحة، هو ينصحك لما ينفعك لآخرتك. أما الذي سكت عن هذا الذي حرم حلالا أو استحل حراما وهو قادر على أن ينكر عليه، ليس له أن يسكت بل يجادله بحق إن كان قادرا ومع ذلك سكت كسلا أو استحياء، كسلا أو استحياء، فهو موزور عليه ذنب، لكن ذنبه أخف من ذنب ذاك الشخص الذي قال عن الحلال حرام أو عن الحرام حلالا. حفظ الشريعة فرض عظيم، حفظ الشريعة فرض عظيم، أمر مهم، والمجادل في حفظ الشريعة لإحقاق الحق وإبطال الباطل له عند الله منزلة عالية، له عند الله منزلة عالية.

0: مخالفين للحق حتى يردوهم إلى الحق. هكذا كانت سيرة الأنبياء والأولياء. أليس نبي الله إبراهيم جادل نمرودا وهو وحيد؟ نبي الله إبراهيم وهو وحيد فيما بين أولئك الناس الذين كانوا تحت حكم النمرود، مع ذلك لقوة توكله على الله نبي الله إبراهيم جادله ليحق الحق. هذا معنى أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يترك المراء، يترك الجدال في غير ما هو فرض من إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الجزء الثاني من الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني زعيم، أي كافل وضامن لمن ترك الكذب ولو كان في حال المزاح. وفي هذا دليل على أن الكذب حرام ولو بحال المزح. الكذب حرام يأثم فاعله لو كان مازحا، لا كما يظن بعض الناس أن الكذب في المزح أمر هين ليس فيه بأس، والعياذ بالله. حتى إن بعض الناس يسبون الله حال المزاح، ولما تزجره يقول لك، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يدافع عن كفره ويحتج بدفاعه عن كفره بهذه الآية التي لا علاقة لها بهذا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ليس معناه اللي بده يسب الدين، اللي بده يسب الله، اللي طالع خلقه يفش خلقه بمثبت الملائكة، معلش، لا. بل هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، معناه سبق اللسان. إذا إنسان قال: لا والله ما بدي ألبس هالقميص، سبق لسانه. زوجته حملت له قميصا، قال: لا والله ما بدي. هو ليس عمدا صدر منه الكلام ثم لبس القميص، ليس عليه كفارة، ليس عليه الكفارة، لأنه خرج من لسانه بغير عمد منه بل بطريق سبق اللسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وتقبل اللهم بسر سورة الفاتحة.
1: تحت عنوان المتحابون في الله، ألقى علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه محاضرته القيمة والتي استفدنا من دررها وأنوارها.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرأة في الحرب، هكذا كونوا.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: مهما اشتد به البلاء، مهما أصابه من ضيق، مهما فقد من أحباب ومن أصدقاء ومن أقارب ومن أعزاء، لا يجعله ذلك معترضا على الله، لا في الظاهر ولا في الباطن، بل يكن حسب الظن بالله تعالى، ليكن متوكلا على الله، ليكن راض بما قسم الله، ولا يكن من المعترضين. الاعتراض على الله مخرج من الدين. إبليس بما كفر إبليس؟ باعتراضه على الله. ماذا كان من إبليس؟ إبليس وهو أبو الجن، الله تعالى خلقه من نار، وهو كان يعيش بين الملائكة في الجنة، الله تعالى خلقه كان مؤمنا. لما خلق الله تعالى آدم، وآدم عليه السلام الذي هو أبو البشر، خلق من ماء وتراب، أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم تحية واحتراما. ليس السجود عبادة، إنما السجود تحية واحترام. الملائكة لا تعصوا الله تعالى، فعلت ما أمرها الله، يعني سجدت لآدم سجود تحية. إبليس كان الأمر شاملا له، لأنه كان يعيش مع الملائكة، ليس لأنه من الملائكة، بل لأنه كان يعيش بين الملائكة كان الأمر شاملا له، يعني أمر الله تعالى الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم. الملائكة لا تعصي الله، سجدت لآدم تحية واحتراما. إبليس عصى، لم يسجد، ثم لم يقتصر على العصيان بل اعترض، يعني في معصية لعدم الإطاعة، وفي اعتراض على حكم الله تعالى، قال لا أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، معترضا على الله، فباعتراضه على الله صار من الكافرين، فأخرج من الجنة. أخرج من الجنة.

دعاء سيدنا الخضر عليه السلام، وهو يقال صباحا ومساء للحفظ من المكروه بإذن الله، فقولوه دائما وحافظوا عليه مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كالمد المتصل في محله بمده 4 حركات أو 5 حركات. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن تكلمنا بتربية البنات الأسبوع الماضي، نتكلم اليوم إن شاء الله بشأن تربية الذكور أيضا. فمما يتفق عليه الجميع أن من أمنيات الإنسان أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ذرية، والمخلصون الطيبون يتمنون أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى بولد صالح يبرهم في أعمارهم الكبيرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأبناء كالمصابيح للبيوت بالنسبة لكثير من الآباء، هم فلذات الأكباد، هم العيون، يمشون على الأرض وكأن أفئدة الآباء والأمهات هي التي تمشي. هم نبض حياة آبائهم، وهم نعمة من الله سبحانه وتعالى. وبنجاح هؤلاء الأولاد فيما بعد يقاس نجاح الأمم. وقد وصف الله تعالى البنين بأنها من زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ونحن كمسلمين في

الله صلى الله عليه وسلم الولد الصالح الذي يدعو لأبيه. هذا الولد الصالح كل يوم مثلا يستغفر لأبيه وأمه، نعمة عظيمة. وأيضا هؤلاء الأبناء أمانة في أعناق آبائهم، وهم مسؤولون عن تربيتهم وتأديبهم بالأدب النبوي وبالآداب الإسلامية التي تخالف المحرمات، الآداب الواجبة. وهذا مما يسأل عنه الإنسان. وقد أمرنا الله تعالى بوقاية أنفسنا وأهلينا من النار، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أمر بالوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعض الصالحين يقول: أدب ولدك بالفرائض والواجبات، فإنك مسؤول عن ذلك. المطلوب أن يكون هذا الولد فيما بعد شاب، عندنا شاب متزن يعبد الله، يعمر الأرض، يتحضر للآخرة بالثواب والحسنات والأعمال الصالحة. هذا اللي بدنا إيه، هذا ما يريده الأب، أنه يلاقي ابنه، لا سيما الذكر. تكلمنا في الماضي عن البنت، الآن نتكلم عن الذكور. يريدهم بعد ذلك سندا له في كبر سنه، يعتمد عليهم، يعول عليهم في أعماله، في دكانه، في مصنعه، في معمله، في شركته، في إدارة أمواله. ولو كان فقيرا، أن ينجب ولدا صالحا متمكنا قويا يستطيع أن يسد حاجات أبويه في كبر سنهم إذا مرضا وإذا تعبا وإذا لم يستطع الأب أن يعمل بعد ذلك، أن يكون خلفه أبناء أقوياء يعتمد عليهم. وهؤلاء الأولاد عرضة للانحراف فيما بعد، إذا كان لم يحسن التربية فهذه الإساءة التي فعلها تجاه أبنائه ستنعكس عليه والعياذ بالله في الدنيا، وإن لم يتغمده الله تعالى برحمة منه فسيعاقب على ذلك في الآخرة. إذن بضيع دنيا وقد يضيعون أيضا في الآخرة. الولد يحتاج منك إلى تربية وتأديب وعلم وتعليم. كثير من الآباء الآن ظنوا أن التربية مدرسة فقط، طعام، شراب، لباس. نعم، مما يحتاج إليه الطفل بلا شك الطعام والشراب والسكن والمدرسة التي تعلم التعليم الصافي، التي تعلم التعليم الطيب ولا تعلم الخبيث، لا تعلم الخبائث من الأقوال والأفعال. إذن الولد بحاجة إلى ذلك، وهو بحاجة إلى ثياب للكسوة. نعم صحيح، ولكن هل هذا هو كل الأمر؟ ليس كل الأمر. هذا الولد بحاجة إلى تأديب. تأديب ليس معناه الضرب. بعض الناس يتوهم من كلمة تأديب معناه أن أضربه. الولد بحاجة إلى أن يتثقف ويتعلم ويتفقه في بيت أبيه وهو صغير، ثم إذا كبر علمه الذي تعلمه يحفظه من الفساد الأخلاقي والفساد العقائدي والفساد الديني الذي نجده الآن في أيامنا بكثرة. كيف أحفظ ولدي من كل هذه المفاسد؟ أول أمر إياك وترك ابنك للفراغ. ترك الأبناء للفراغ قاتل إن لم تشغله بالنافع والمفيد والمفيد

بالضار والسيء. اذا عندي برنامج لولدي بدي اكتبه عندي، بدي سجله من حين استيقاظه فجرا، واؤكد على امري الاستيقاظ فجرا. عود ابنك ان يستيقظ فجرا حتى بايام العطل المدرسي، فيئوا على الفجر وصلي معه جماعة ولا تنام بعد ذلك. أعطيه فائدة، أعطيه درسا صغيرا، حضر قصة نافعة في مكارم الأخلاق، في حسن التصرف وهو صغير، حضره ليعتاد صلاة الفجر. إذا اعتاد على صلاة الفجر وعلى الصلوات الخمس فقد أديت قسطا مما عليك. هنا نضع البرنامج، نملأ وقته من بعد المدرسة. شو بده يعمل؟ بيرجع من المدرسة على الساعة 2-3 على حسب، ماذا يفعل؟ هذا الوقت للطعام، هذا وقت الدراسة، هذا وقت كذا، هذا وقت الصلاة، هذا وقت التحصين، هذا وقت حفظ المتن، هذا وقت حفظ القرآن، هذا وقت الكلام مع أمه مع أبيه، هذا وقت الاغتسال إن كان يحتاج، أو الدخول إلى الخلاء وقضاء حاجاته، إلى آخره من الأمور. إذا تضع له برنامجا يشمل الساعات 24، حتى إذا تفلت منه شيء يكون التفلت قليلا لا يكون واسعا. مش اجى من المدرسة بعدين ما بعرف شو بدي اعمل معه، بيتركه من التنتين او ثلاثة الى الساعة 7-8-10 احيانا بلا شيء، بدون هدف. تربية رياضية، تربية بدنية، تربية اخلاقية، كل هذا الولد بحاجة اليه، تحمل المسؤوليات، الكلام مع الوالد، الى اخره من الامور. هذه امور حث عليها الصحابة، حث السلف عليها، ورد في بعض الآثار: علموا أبناءكم السباحة وركوب الخيل، علموهم الرماية. فينا هلأ نعلم أنواع كثيرة من الرياضات. فيك تقعد مع ابنك تحدثه بدل ما تقضي أكثر وقتك على التلفزيون أنت، وبعدين تتفاجأ أنه كبر ومتعلم أمور أنت لا تريدها. قد يتعلق بأشخاص أنت لا تحبهم ولكنك لم تنبهه إلى خطرهم، هذا كمان للذكور وللبنات. قد يلتفت إلى الممثلين والمشاهير والمغنين والراقصين واللاعبين، أحيانا لاعبي كرة القدم. قنن مشاهدة التلفاز، والأحسن أن تخرج التلفاز من دارك. هكذا قال شيخنا رحمات الله تعالى عليه. وانتبه إلى تشبه ابنك بغير المسلمين الطيبين، بغير ذوي الأخلاق الحسنة، بل بتشبه ابنك بأهل السوء، بحيث المظهر، قصة الشعر، اللباس، كيف بيحكي، كيف بيقعد، كيف بيأكل، كل ذلك تراقبه وتعلمه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتزرع في قلبه محبة الصالحين، محبة أبي بكر، محبة عمر، محبة عثمان. هذا الذي ينبغي أن تعتني به. أعداء هذه الأمة إنما ينالون من شبابها، فإذا نالوا من شبابها أخذوا جزءا كبيرا مما يريدون. ابنك شاب المستقبل، لا تقول الآن هذا ابني الآن شو بيفهمه، طفل ما بيفهم شيء، عمره 7-8-9. هذا الولد يحتاج منك أن تعلمه ما الذي يجري في الحياة، كيف تسري الأمور، ما هي القواعد العامة التي يمشي عليها نظام التعامل بين الناس. يعني مثلا مما تعلمه إياه، ربما هذا الكلام يحتاج إلى بسط، إلى شرح، يعني إلى تفصيل. لماذا أنهاك عن الكذب؟ لأن الولد أحيانا بيقولوا له الكذب حرام. نعم، هذا جيد أن ننهاه عن الكذب وأن نبين له أن حكم الكذب حرام، ولكن بين له آثار الكذب ونتائج الكذب عليك الآن وفي المستقبل، وعلى بيتك في المستقبل، ما الذي سيحصل معك، كيف سينظر إليك أصحابك.
كيف سينظر إليك أخوالك وأعمامك وإخوتك وجيرانك، وكيف سينظر إليك أبوك وأمك. انتبه، الكذب الذي قد تعتاده أيها الغلام يؤدي إلى نزع الثقة من كلامك، فسيؤدي بك الحال إلى أنك لن تثبت في وظيفة، ولن تثبت في العمل، ولن تثبت في كذا. الناس ستطردك، ستقفل الباب في وجهك. بين له كيف تسري الأمور، بين له خطر كذا خطر كذا، ما النتائج المترتبة مثلا على تضييع دراسته الدينية والدنيوية النافعة. النتائج ستكون كذا وكذا وكذا وكذا، تضييعك لعلم الدين باللعب وغيرك عم يتقدم وانت بقيت محلك. بدي بين له، بدي احكيه. تربية الذكور ليست بالضرب. بعض الآباء يظن أن تربية الذكور هي أنا أتصل بولدي في النهار وأتوعده أني سأضربه ليلا. ماذا ستفعل إذا كبر واعتاد الضرب؟ هتبقى عم تضربه عمره 20، عمره 18، عمره 25، خلص. إذن الضرب لا يلتجأ إليه إلا عند الحاجة، عندما لا أجد بديلا عنه في بعض الأحوال أنهاه. قد يحصل هذا الأمر لكن بالطريقة محافظة على السلامة ونحو ذلك، حتى لا يقع مثلا في شرب المخدرات، حتى لا يقع في شرب كذا وكذا. نعم، ولكن أنه أنا سياستي تكون هي الضرب، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هكذا كان يربي الأبناء والأحفاد، ما كان يضرب الصغار صلى الله عليه وسلم هيك بدون سبب، بدون حاجة، بدون دافع، بدون داعي، يجي بيمسك الأولاد ويضربهم. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه لم يضرب امرأة ولا طفلا، ولم يضرب شيئا مما عنده في البيت مثل ما بيعملوا البعض بيكسر وبيضرب. الرسول لم يفعل ذلك أبدا، ولكن بيّن حكمه، ولكنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، إذ إنه لم يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم، بل بكلامه، بوعظه، بحسن عباراته يستطيع أن يوصل ما يريد من غير أن يلجأ إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن يا أحبابنا، تربية الذكور ليست مبنية على القسوة كما يظن البعض. بيقول أنا البنت بحكيها وبدلعها إلى آخره، أما الصبي لا، بدي شد عليه. مين قال أنه تربية الذكور هي بضربهم والقسوة عليهم وإساءة العبارات لهم؟ ابنك الصغير هذا، ابن 9 سنوات وابن 10 سنوات، يحتاج أيضا أن تقبله كما تقبل أخته. مثل ما عم تبوس بنتك وتحضنها، ابنك كذلك يحتاج إلى ذلك. ولدك الذكر يحتاج أيضا منك أن تعامله بلطف وأن تظهر له مشاعرك. بعض الآباء لا يستطيع أن يظهر مشاعره تجاه أبنائه أو أحفاده الذكور، لا يستطيع، بده يؤسى بالعبارات عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أحفاده الحسن والحسين، أي رفق عامل به حفيديه الحسن والحسين؟ ينزل من على المنبر للحسن والحسين، يقبلهما، يحملهما على عاتقه، أحب الله من أحبهما، يعاملهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنان وعطف ورفق. ابناي الحسن والحسين، بالعادة الولد الصلب أحب إلى الرجل من ابن بنته أو من ابن ابنه، الابن أقرب. كيف لو سمعنا كيف كان عم بيعامل أبنائه صلى الله عليه وسلم الذكور؟ لما البعض يقسو على الذكور دون البنات؟ بيكبر هذا الولد بمشاعر قاسية تجاه والده، ما في قرب، ما في محبة، في تعود هيك، هذا بابا، هذا والدي، هذا كذا.
أين أنت من الكلام الطيب للولد؟ مش معناتها أنك ما تطلعوا رجال، مش الأسوة هي اللي بتطلعوا رجال، يطلع رجال بأنك تحكي سير الصالحين، بأنك تاخده معك على المسجد، بأنك تشركه بالأمور اللي هي كبيرة وتحتاج إلى رأي وإلى تفكير، أن تعمل فكره في القضايا، أن تريه الحق كيف يكون وأن تريه الباطل فيجتنب، أن تصادقه، أن تصاحبه. من الذي قال إن الأب لا يصاحب ابنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأله واحد يقول: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحابتي؟ فيقول: أمك. يقول: ثم من؟ يقول: أمك. يقول: ثم من؟ يقول: أمك. يقول: ثم من؟ يقول: أبوك. ما قال له: خالك، عمك، جدك، ابنتك، ابنك، صديقك. قال: بعد أمك أبوك. إذا لم توجد الأم بسبب انفصال أو موت أو عدم التفات منها لمثل ذلك، أنت أيها الأب مطلوب منك أن تصاحب ابنك، وأنت أيها الولد الجأ إلى أبيك فكن صاحبه. لن يخونك في أداء النصيحة، أبوك لن يخونك في أداء النصح إليك، بل سيعطيك ما تعلمه وما عرف به وما سمع به وما قاساه وما وجده من نتائج لقضايا دخل فيها الأب. وقد جعل الله تعالى رضا الأب سببا لدخول الجنة من أوسط أبوابها، الوالد أوسط أبواب الجنة. إذن من الذي قال لك أيها الأب أنه لا ينبغي أن تحنو على ابنك كحنانك على ابنتك؟ ومن قال لك أيها الشاب أنه لا ينبغي أن تقترب من أبيك، تحضنه، تقبله، أن تعترف له بمشاعرك كما تعترف لأمك بذلك؟ ليه الشاب أحيانا يلجأ إلى أمه، يقبل أمه، يجلس في أحضانها وهي تعطيه حنانها كما تعطي البنات يعني، ولكن بعض الآباء بيبقى قدام أبناء الذكور أخذ هيك مثل أنه أنا بدي حافظ على هيلتي، على صورتي. هذا لا ينافي. إذن ابنك بحاجة إلى حنانك، بحاجة إلى عطفك، بحاجة إلى كلمة طيبة منك تكلم الناس القريب والغريب والبعيد، تكلمهم بالكلام الطيب المعسول. يمكن بيجي زبون لعندك على المحل، بتسايره، بتاخده، بتعطي معه. هذا زبون علاقتك فيه دقائق، هيعطيك فلوس، هتعطيه السلعة ويظهر، انتهى الأمر. ابنك كأنه من رأس مالك في الدنيا، كأنه هو الذي يكون معك في المستشفى إذا كبرت، هو الذي يحملك على أكتافه إذا مت، هو الذي يدخلك الخلاء إن احتجته. ابنك هو الذي سيبكي عليك أكثر من غيره بحسب العادة. ابنك جزء منك، فيه من شكلك وصفاتك، فيه من لونك وبشرتك وطولك فيه شيء منك. ابنك مطلوب أن تحنو عليه وأن ترحمه، تحسن إلى الغريب والبعيد، وتترك أبناءك الذكور بدعوى أن أبناء الذكور يحتاجون إلى القسوة ليكونوا رجالا. أبناءك الذكور بحاجة إلى عطفك وحنانك، وأنت بحاجة إليهم عندما تكبر. كذلك البنات، ليس هذا دون هذا، كلامنا ليس عن هذا دون هذا. إذن ينبغي لك أن تجعل ابنك إن شاء الله تعالى معينا لك، تسعى، ولكن الهادي هو الله. يعني أنت تسعى في هدايته، في تعليمه، في تزكية نفسه، ولكن الهادي هو الله. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وعظ أبناءه ونصحهم، كلهم كانوا يعني على ما يحب سيدنا نوح إلا واحدا وهو كنعان.
ما آمن بسيدنا نوح ولا صدق أباه بل كفر وكذب بالله وبرسوله نوح عليه الصلاة والسلام. وانتبه كمان في تربية الذكور لا يشترط أن يكون ابنك كأبيه تماما، يعني بده يكون مثله، أنا ذكي ابني بده يكون ذكي، أنا مثلا أستطيع أن أتكلم ابني بده يكون بيعرف يتكلم، مين قال؟ وشو بيعمل؟ بيبذل جهد ليربي ابنه على نحو ذلك، ليس شرطا. الأصل عقيدة أحكام، هذا الأصل أن يكون متزنا بالأخلاق، متسما بالصفات الحميدة، طلع مثل بيه مهندس كان به، طلع طبيب، طلع أديب، طلع شيخ، طلع صيدلي، طلع صاحب مهنة مختلفة ليست ذات شهادة جامعية، صاحب مهنة، طلع، ليس شرطا أن يكون نسخة عن أبيه. وبدنا ننتبه لأمر، الأولاد يحتاجون إلى بيئة صالحة في الغالب ليكونوا صالحين، يعني البيت اللي بده يكون فيه أشياء مخالفة لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لا عجب أن يكون الأبناء فيه مخالفين لما يحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. أنت حاطت بيئة ليست مناسبة، المدرسة مش منيحة، رفقات مش منيح، أحيانا أهل بيه مش منيح عم بيبقى معهم، أحيانا أهل أمه معهم عم بيضلوا ومش منيح، أحيانا الجيران عم بيبقوا مع بعضهم، أولادك عم يبقوا معهم الجيران أحيانا مش منيح، أحيانا الأم بيكون أنت أسأت اختيار الزوجة من الأصل، فالولد يحتاج إلى إلى إلى تأديب أمه أولا ليتأدب بأدبها. كيف بدها تتأدب الأم؟ أنك تعلمها الخير، يعني ما تنتظر من الأم أن تربيه على ما تحب، أو أنت أيضا لا تنتظري من أبيه أن يربيه كما تحبين إن أسأت الاختيار أولا في الزواج، يعني اخترت رجلا ليس صالحا، اخترت رجلا فاسقا، اخترت رجلا لم يتعلم علم الدين، اخترت رجلا يكثر من الكذب والمزاح ويكثر من المعاصي بشكل عام، على شو بده يربي الولد؟ يعني صلى صلاة الفجر والجمعة والسواك وقراءة القرآن، وبده يربيهم على بر الوالدين وصلة الأرحام والكلام الطيب، هذا سيعلم ولده السباب، سيقول له سب فلانا، سيقول له فعل كذا، سيعلمه الأشياء الفاسدة. وأنت أيها الرجل أيضا إن اخترت امرأة ليست كما يحب ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم حالها سيء كمان، على شو بدها تربي بناتها؟ يعني على المديح وقراءة القرآن وحفظ المتون وصلة الأرحام، والبنت على الصوت المنخفض والسترة وكذا، حسب العادة لا. إذن أحسن اختيار الشريك أولا، ثم بعد ذلك تبني على اختيارك، إن شاء الله بيكون في نتيجة طيبة. وهذا أيضا أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه برنامجنا هو مش اجتماعي محض، إنما اجتماعي إلى حد ما، عم يحكي عن قضايا عم بتصير بالمجتمع أو نجد حلها عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، هذا ما يقصد الرجال إليه المرأة، مشان شو بيتزوج؟ مشان هاي الأمور الأربعة عادة، مالها مع مصاري كتير بغض النظر ملتزمة دينيا أم لا، مالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة اللي هي بتريحك بكل هذه الأمور وبتساعدك على كل هذه الأمور أن تكون المرأة صالحة. كذلك الرجل إذا لم يكن ذا دين فالأمر أحيانا أصعب، لأن الرجل له ولاية وسلطة على المرأة بخلاف الرجل مع زوجته، لو كانت ليست ذا دين هو بيده تسريحها وبيده إبقائها، أما هي فلن تستطيع أن تخرج منه إلا برضاه مثلا أو بتطليقه هو في كثير من الأحوال. وينبغي أيضا
أن تحمل أبنائك على ما يستطيعون. بعض الآباء لا يرضى من أبنائه الذكور بشيء، بيجيب له شهادة ناجح طالع التاني ببهدله، بيجيب له شهادة أنه طلع بالرياضة الفلانية كذا ببهدله، تراجع قليلا ببهدله، طلع الأول بس متراجع عن السابق ببهدله، ما بيخلص معه. بيجي الولد بس يكبر بصير معه فلوس، بيعطي أبوه مثلا مصروفه ما بيرضى، ببهدله، يهينه أمام زوجته أمام أبنائه، حتى يعني قدام أحفاده، هو قدام أولاده لأبنه بيهينه. يعني أحيانا في القضايا التي نسمعها ونساعد بحلها، أحيانا تجد أن الأب لا يرضى. شو ما عمل الابن تلاقي قاعد بين إيديه، قاعد بين إجري للبي، بس شو بدك لترضى؟ بيعمل له كل شيء بده إياه والأب ما راضي. يا سيدي يا حبيبي، الرسول صلى الله عليه وسلم يحب منك أن تهون على أبنائك وأن تعينهم على برك، لا أن تدفعهم إلى عقوقك. بعض الآباء يدفع أبنائه إلى العقوق، بده يتدخل بالشردي والوردي، بده يتدخل بلباسه بأكله بشربه بنومته بكذا، هو صار رجال يعني، بده يتدخل بكل كبير وصغير، بسمعه حكي يضربه، لربما يسبه، يهينه، يحتقره، يسخفه، يبكته أمام الناس. بيوصل لمحل الولد، وليس معذورا في العقوق، ولكن واقع الحال أنه مش معصوم. هيدا يوصل لمحل الولد يتملك منه الغضب، بيستفحل عنده الغضب، بيرد على بيه بطريقة ليست مقبولة، بيصير الأب بيقول شوف ابني بلا تربية، شوف كيف عم يحكي معي، شوف كيف عم بيقول لي، لما دفعته إلى العقوق؟ لما سببته وأهنته وتماديت في ذلك؟ لما ثم تقول لي بعد ذلك عقني ولدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أبا أعان ولده على بره. عين ابنك على أنه يبرك، ما تكون أنت العقدي بالمنشار دايما، شو بدي أعمل مع بي، شو بدي ساوي مع بي، شو بدي أعمل مع أمي، ما بيرضوا يعني، ولا أحيانا في كثير من الأحيان ما بيعجبون العجب. لما هذا؟ لما هذه القسوة؟ المؤمن كالجمل الأنف، والحقيقة بعض الآباء والأمهات بيكونوا كالجمل الأنف مع كل أحد إلا مع أبنائهم. يا أخي هول أبنائك، هول أولادك، هول اللي هن ترثهم ويرثونك، هول يحملون اسمك، هول جزء منك، هول فلذات كبدك، هول نور عينك، هول اللي بيبقوا بيترحموا عليك وبيتذكروك ويطعمون الناس عن روحك، هو اللي بيقرأوا لك الفاتحة إذا حدا بده يقول ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. غير أنت ما بتكون والده، أنت والد هول. إذا بده يقول ربي اغفر لي ولوالدي فهؤلاء الذين تنالك دعوتهم، فلما تغلظ لهم القول؟ لما تقسو عليهم؟ لما لا تبتسم لهم؟ لما لا تضحك لهم؟ لما لا تعطيهم من مالك؟ بعض الآباء يبخل بماله حتى عن أبنائه الذكور أو البنات، يجمع يجمع يجمع، بشوف ابنه يعني كأنه مدمر، كأنه مدمر، ما عنده شيء من المال أبدا، يقول أنا لا أعطيك، أنا لا أعطي حدا، ما بعطي حدا. هل هذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ليس واجبا عليك أن تنفق على أبنائك إذا كانوا بالغين، ولكن إذا كان حفيدك محتاج، ابنك ما معه يطعم ابنه، أتترك حفيدك، تترك ولدك، تترك ابن بنتك، تترك ابنك يطرد من دار إلى دار، من المستوصف لمستوصف، ما عم بيلاقي يجيب دواء وانت معك وتقول انا ما بدي اعطيهم؟ ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا ان نكون كذلك، بل
أن نحسن للغريب، أن نحسن للغريب، أن نحسن للمار في الطريق، أن نميط الأذى عن الطريق، فكيف بأبنائنا وأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا؟ نسأل الله تعالى أن يجعل لنا من ذرياتنا قرة أعين، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا بحفظه، وأن يجعل أولادكم بكم بارين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا،
2: من بيروت لكل الدنيا.
1: www.nida.fm

الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله ورسوله. يقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. اعلم أيها المسلم أن الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال عند الله تعالى بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. الصلاة من أهم أمور الإسلام، وهي عماد الدين. من أداها كما أمر الله تعالى بشروطها وأركانها وآدابها فإنها تنهاه عن المعاصي والمنكر، وهذا معنى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. وحكم تارك الصلاة أن من تركها كسلا كما يفعل كثير من المسلمين هذه الأيام فهو مسلم عاص فاسق وليس كافرا، وأما من تركها منكرا لفرضيتها فهو كافر، لأنه مكذب للشريعة. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن بتمامهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، رواه الإمام أحمد. ويجب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها كما أمر الله تعالى، ولا يجوز تقديمها على دخول وقتها والانشغال عنها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر شرعي، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى واستحق عذابه الأليم في الآخرة. اللهم وفقنا لأداء الصلوات في أوقاتها، واجعلنا من المتقين يا رب العالمين.

معاذ بن جبل رضي الله عنه، إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار، كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت، فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

0: كتابي.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا، ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن، وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده. وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا: إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم: أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني. فقالوا: نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد، وجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم، يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني الأوسط، ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة، عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها، وعلى رأسها وعاء من قش فتلتهي بمغزلها، وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم، وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده، آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة ب4700 قرية، بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة. فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات، فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد ربا قتل ولدي، وكفر كفرا شنيعا، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خربا ومرتعا للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت، فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار، فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل، وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 47 من سورة مريم إلى الآية 82 من سورة طه بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء: إنه لا يجوز حمل الآيات المتشابهات على ظواهرها، بل لابد من تأويلها. ومن الأدلة على ذلك قول الإمام الرفاعي: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والآية المحكمة هي ما لا تحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. والآية المتشابهة هي ما لم تتضح دلالتها أو تحتمل أوجها عديدة، واحتيج إلى النظر لحملها على الوجه المطابق، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فكلمة استوى تأتي بأكثر من معنى في اللغة العربية، ومن هذه المعاني الكثيرة نأخذ ما يليق بجلال الله ويتعاضد مع الآيات المحكمات لا ما يتناقض معها. فمعنى الرحمن على العرش استوى أي قهر وحفظ وأبقى، ولا يجوز تفسيرها بمعنى الجلوس، لأن الله منزه عن صفات البشر والجسمية. ومن الآيات المتشابهات قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن العمل الصالح يصعد إلى محل كرامته وهو السماء، وهذا منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة: ليس كمثله شيء. وهكذا كل الآيات المتشابهات لا بد من تأويلها، أي إخراج النص عن ظاهره، وإلا يقع الشخص الذي أخذ بظاهر الآية المتشابهة بالتجسيم والتشبيه لله، وهذا من أصول الكفر والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما وتحت عنوان هذه الدنيا لا تصفو لأحد، سنبقى الآن مع درس اليوم الذي يلقيه علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
2: هذه الدنيا لا تصفو لأحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذه الدنيا لا تصفو لأحد، وقد ورد عن بعض الأنبياء: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. كل إنسان منا إذا ولد ولدا فهو للموت، وإذا عمر في هذه الدنيا ما عمر وبنى ما بنى فهو للخراب، نهايته الخراب. هذا شيء معلوم، لكن أحدنا يحتاج للتذكير. إذا كان سيدنا آدم عليه السلام أنزل من الجنة، أهبط من الجنة بعد أن حصلت تلك الحادثة، وهي أنه أكل وحواء من الشجرة التي نهيا عن أن يأكلا منها، وهي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، فما أعظم هذا البلاء الذي أصابه، وهو نزوله من الجنة إلى الأرض. الجنة لا كذب فيها ولا لغو ولا تعب فيها ولا انزعاج ولا بول ولا غائط ولا نجاسات ولا نكد. رفع عن أهل الجنة التعب الحسي والتعب المعنوي، التعب الجسدي والتعب المعنوي. مع ذلك سيدنا آدم عليه السلام لم يعترض على الله، ولم تحصل منه كلمة فيها التضجر، فيها التضجر مما حصل له، أنه ابتلي بذلك بإنزاله من الجنة إلى الأرض، لأن الأنبياء يسلمون لله، والعبد الصالح يسلم لله، العبد المؤمن يسلم لله ولا يعترض عليه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مات أولاده كلهم في حياته ما عدا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر، وهو أفضل الخلق، وهو أحسن إنسان، أفضل البشر، أكرم الناس على الله، ليس هينا على الله، وما اعترض على الله، لأنه يعلم. وهو قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه صلبة كان بلاؤه أشد، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه أخف. فإذا رأيتم العبد المؤمن المبتلى لا تقولوا هذا لا يحبه الله، لا، العبد التقي يحبه الله، العبد المؤمن الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات يحبه الله، فيكثر عليه البلاء لترتفع درجته أكثر. ورد في الحديث: إن من عباد الله من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. إن من عباد الله الصالحين من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. نحن نفرح بالعطاء، نفرح بالهدايا، نفرح بما يعطينا الناس مما نحب ونشتهي. الصالحون يفرحون إذا نزل عليهم البلاء لثقتهم ويقينهم أن هذا البلاء للمؤمن خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بعض جهلة الأدعياء العلم والدعوة في هذا العصر يقولون: الله يحب كل عباده، فإن الله لا يحب الكافرين، وانظروا ماذا قال الرسول: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لأن الكافر لا يستفيد شيئا من عمله في الدنيا، في الآخرة لا يستفيد شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الذي يستفيد في الآخرة من عمله الصالح في الدنيا هو المؤمن، لذلك قال الرسول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا ربنا اجعلنا من الصابرين. سيدنا أيوب عليه السلام تلي، لم يخرج الدود من جسمه كما يقول بعض الجهال ويفتري بعض الناس في بعض الكتب، لا، أيوب ابتلي بمرض لم يسمه رسول الله، لكنه ليس مرضا منفرا، لا هو خروج الدود ولا البرص ولا الجذام، ولا هو مرض منفر ينفر أصحاب الطبائع السليمة. مرض 18 عاما، وهدم إبليس الشيطان على أولاده حائطا فماتوا، كان له 7 من الإناث و7 من الذكور. صبر وصبر وصبر عليه الصلاة والسلام. ثم سمع إنسانا يقول لآخر، هذا أيوب فعل فعلة شنيعة حتى ابتلي بهذا، فحزن فطلب من الله أن يعافيه، فأوحى الله إليه، خرج يريد قضاء الحاجة، والأنبياء شديد الحياء، قال لزوجته أن تنتظره، وذهب لقضاء الحاجة، فأوحى الله إليه أن اضرب الأرض برجليك، ضرب الأرض برجله فأخرج الله له نبع ماء، فشرب منه واغتسل، فعاد صحيحا سليما معافا كما كان قبل 18 عاما. حتى إنه لما رجع لزوجته في الأول ما عرفته، قالت هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى، فقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا، فقال أنا هو. ورزقه الله الرزق الواسع الكثير، وقال بعض العلماء أحيى الله له أولاده 14 الذين قتلهم الشيطان بهدم الحائط عليهم. الصبر جزاؤه الجنة، والدنيا لن تصفو لأحد. هل صفت لغيرنا؟ هل دامت لغيرنا؟ أليس يقولون لو دامت لغيرك ما آلت إليك؟ والدنيا ممر، دار ممر وعبور، كالجسر تمشي على الجسر تقطع من ناحية إلى ناحية، هكذا الدنيا. والعلماء يقولون الدنيا والآخرة مثل الشرق والغرب، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت من الأخرى. تريد أن تقترب من الآخرة، من الفوز بالدرجات العالية، ابتعد من الدنيا. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام مرة الدنيا حلوة الآخرة، وحلوة الدنيا مرة الآخرة، فاصبروا في هذه الدنيا على القلة والبلاء والمرض، وإياكم والاعتراض على الله، وإياكم وترك طاعة الله لأجل المصيبة التي تنزل بكم. الله غني عنا، الله غني عن العالمين، الله لا يحتاج إلى شيء، نحن نحتاج إلى الله، نحن مفتقرون إلى الله، نحن نسأل الله السلامة، ونسأل الله الرحمة، ونسأل الله الستر، ونسأل الله العفو، نحن نفتقر إلى الله. الله الصمد، الكل يحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فكونوا من عباد الله الصابرين، كونوا من عباد الله الصالحين، كونوا من عباد الله القانعين، عليكم بالقناعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عقبة بن عامر، ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، اقنع بما رزقك الله، وابكي على خطيئتك، تب من المعصية فورا، إن عملت معصية تب إلى الله تعالى فورا من المعصية. نسأل الله لنا ولكم السلامة والنجاة والصبر والفوز بالجنان، وأن نكون من المستورين في يوم القيامة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعلنا من عبادك الصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذا الدرس المهم للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكان تحت عنوان هذه الدنيا لا تصفو لأحد.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، شفع نبيك في ذلي ومسكنتي، واستر واستر فإنك ذو فضل وذو كرم، واغفر ذنوبي وسامحني بها كرما تفضلا منك يا ذا الفضل والنعم. إن لم تغثني بعفو منك يا أملي وخجلتي وخجلتي وحيائي منك وندمي. وقد وعدت بأن ندعو وتجيب لنا، وقد دعونا وقد دعونا، فجد بالعفو والكرم.

إخواني، أكثروا من الصلاة على النبي الكريم، فإن الصلاة عليه تكفر الذنب العظيم وتهدي إلى الصراط

وتحظي في الجنة بالنعيم المقيم. وقد قيل في بعض الروايات أن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، الثانية شفاعة النبي المختار، الثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، الرابعة مخالفة المنافقين والكفار، الخامسة محو الخطايا والأوزار، السادسة قضاء الحوائج والأوطار، السابعة تنوير الظواهر والأسرار، الثامنة النجاة من النار، التاسعة دخول دار القرار، العاشرة سلام العزيز.

النبي محمد خير الورى ونبيهم، وبه تشرف آدم. هو في المدينة ثاويا بضريحه حقا، ويسمع من عليه يسلم. وإذا توسل مستضام باسمه، زال الذي من أجله يتوهم. صلى عليه الله جل جلاله، ما راح حاد باسمه يترنم.

الصلاة على النبي فسيرة مرضية تمحى بها الآثام، وبها ينال المرء عز شفاعة يثنى بها الإعزاز والإكرام. كن للصلاة على النبي ملازما، فصلاته لك تحية وسلام.

الجنة ونعيمها وحورها وقصورها جزاء لمن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وخصوصا على نبينا وسيدنا أفضل ما صلى وسلم على أحد من عباده الذين اصطفى، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم.

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على

البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. من سمع ذكر اسم الله يسن أن يقول سبحانه أو تبارك وتعالى أو عز وجل، وليس بواجب وليس بمفترض. أما عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أكد الصلاة عليه لمن سمع ذكر اسمه، قال عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصل علي أخطأ طريق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. إذا ذكر الرسول في مجلس فلم يصل عليه هذا الذي سمع ذكره حتى غادر هذا المجلس، هذا مكروه كراهية شديدة، وقال بعضهم حرام. هؤلاء قلة، أما أكثر العلماء ما قالوا فرض. وعلى كل حال، مطلوب إذا ذكر اسم النبي أن يصلى عليه. أما من سمع ذكر اسم الله فقال سبحانه وتعالى أو عز وجل أو تبارك وتعالى أو قال تقدست أسماؤه أو قال جل شأنه أو قال جل ذكره أو غير ذلك من كلمات التعظيم، هذا كسب ثوابا. لكن من لم يفعل فليس عليه كراهة، فضلا عن أن يقع عليه إثم ومعصية. وليس معنى ذلك أن الرسول أولى بالتعظيم من الله، لا، نحن ما كنا نعظم الرسول لولا أن الله أمرنا بذلك. نحن نعظم الرسول لأجل الله، والرسول مخلوق مثلنا، لا يخلق شيئا لا منفعة ولا مضرة. الله تعالى هو الذي يخلق المنفعة والمضرة، لا خالق لشيء إلا الله. فنحن نعظم الرسول لأجل الله، لأن الله تعالى أمرنا بتعظيمه. أما الله تبارك وتعالى فهو الذي يستحق التعظيم والعبادة لذاته، لأنه هو خالقنا وخالق العالم بأسره، خالق أجسامنا وحركاتنا وسكوننا. لا نستطيع أن نتحرك حركة ولا أن نتكلم بكلمة ولا أن نخطو خطوة ولا أن نلمح لمحة، أي أن ننظر إلى شيء بنظرة إلا بعونه. الله تعالى هو الذي يقدرنا على الكلام وغير ذلك. نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا بعونه ومشيئته، والله تعالى هو الذي يستحق أن يعبد لذاته، أي لأنه هو الله المعبود الذي يستحق علينا أن نعبده. فمن أمرنا الله بتعظيمه نعظمه، ومن نهانا الله عن تعظيمه فلا نعظمه، بل حرام علينا أن نعظمه. الله تعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة والأولياء من البشر، وكذلك الأولياء من الجن الذين يطيعون الله.